0: لحم.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن الزحمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. نبدأ وياكم في مشوارنا الصباحي الإخباري وبرنامج هذا الصباح. ثامنا نتابع فيه وإياكم آخر وأبرز وأهم المستجدات الإخبارية المحلية وكذلك العربية والدولية لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر أيلول لعام 2026، 27 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار وفق الأرصاد الجوية، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها سنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجات مئوية، لكن هناك رطوبة مرتفعة في معظم المناطق وأجواء حارة تسود البلاد. أما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في هذا الصباح: الدولار يصرف ب3 شواكل وأجورة واحدة، الدينار الأردني ب4 شواكل و25 أجورة، اليورو الأوروبي ب3 شواكل و50 أجورة. وإلى أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح.

الجيش الأمريكي يعلن مهاجمة سفن إيرانية وطهران ترد بضربات صاروخية على الأردن.

إياكم في تفاصيل أحدث هذه التطورات في الملف الإيراني الأمريكي. فقد أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. بينما أكد الجيش الأردني أن الأردن تعرض لاعتداء صاروخي مصدره من إيران، وأنه دمر 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. في حين قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. كما دعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أفراد طاقم أو أطقم ناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف. شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده أن لا خسائر بشرية وإصابات في صفوف القوات الأمريكية في الأردن، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية الكبيرة نسبيا التي شنت فجر هذا اليوم من إيران على قاعدة الأزرق في الأردن، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني.

الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إنه وفي كل مرة تحاول فيها إيران استهداف السفن البحرية الأمريكية ستخسر ناقلات نفط، في تأكيد جديد على معادلة الناقلة بالناقلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام. كان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز في حادثة تأتي مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وقال الحرس الثوري في بيان إن الغواصة التي قال إنها صودرت مزودة بأحدث التقنيات في مجال الغواصات، مشيرا إلى أنها سلمت إلى الأسطول الأمريكي في عام 2025. في هذا الإطار، أظهرت بيانات شحن صدرت اليوم أن 6 سفن لشحن السلع عبرت مضيق هرمز يوم أمس مقارنة مع 9 سفن في اليوم السابق، ومع متوسط يبلغ نحو 12 سفينة في 10 أيام. وقد تتغير هذه الأرقام نظرا لأن بعض السفن تعمد عادة إلى عدم تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الرحلة.

عالمية إسرائيلية تفيد برفع مستوى التأهب وتعزيز الاستعدادات في منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تحسباً لتطورات أمنية محتملة خلال فترة الأعياد في نهاية الأسبوع الجاري.

في الشأن المدني بالضفة الغربية، الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من محافظة طول كرم عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها فجر هذا اليوم.

مستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية في المنيا جنوب شرق بيت لحم. بحسب رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة، فإن شاحنات كبيرة شهدت تنقل مستلزمات لتجهيز بيوت متنقلة إضافية في البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل فترة في منطقة جبل القرن بمحاذاة منازل عائلة الجبارين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وبحسب كوازبة أيضا، فإن مستوطني بؤرة جبل القرن صعدوا من اعتداءاتهم المتكررة بحق عائلة جبارين، والتي تمثلت بإطلاق الرصاص واقتحام المنزل وتدمير شبكة المياه وسرقة خزانات المياه أيضا. وأشار إلى أن المستوطنين قبل أيام وسعوا حدود البؤرة الاستيطانية من خلال الاستيلاء على أراض وتسييجها.

الاحتلال يهدم باركسا زراعيا في ضاحية شويكة شمال طول كرم. مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن الاحتلال أضاف 194 دنما إلى إعلان ما يسمى أراضي دولة على أراضي جالود والمغير. الأسير يؤكد أن هناك تصعيدا خطيرا في التعذيب والعزل والحرمان من العلاج بحق الأسرى وسط استعراض سياسي داخل السجون. مستوطن يدهس طفلا في قرية أبو نجيم شرق بيت لحم. بحسب مصادر محلية فإن المستوطن دهس الطفل أيوب مازن شفيق أثناء قيادته دراجة هوائية ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح في مختلف أنحاء جسده ونقل إلى المستشفى. سافر يطا الاحتلال هدم بالأمس منزلا ومغارة سكنية في خلة الضبع.

قوات الاحتلال تقتحم برفقة آليات هدم صباح اليوم بلدة الرام شمال القدس المحتلة، فيما يبدو أنها أو أنه تمهيد لعملية هدم جديدة في المنطقة.

في قطاع غزة شهيدان أحدهما طفل ومصابون بسلسلة غارات جوية على منازل وأرض زراعية وتجمعات للمواطنين في مناطق متفرقة من القطاع. محلية فإن الطفل عبيدة أسامة العيد استشهد بنيران جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في غضون ذلك استشهد المواطن خميس سعد وأصيب 11 آخرون بينهم حالات خطيرة بقصف خيمة في شارع جولس بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة صواريخ منزلا في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كما أصيب في وقت سابق من مساء أمس عدد من المواطنين جراء قصف استهدف منزلا في محيط مقبرة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

0: الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم اعتبر أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لتدمير ما تبقى من منازل ملاصقة لمخيمات النزوح في غزة تأكيد واضح على مواصلته كل أشكال حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي القطاع. وقال قاسم في تصريح صحفي إن الاحتلال يصعد من هذا العدوان مستغلا صمت مجلس السلام وضعفه وعجز الوسطاء وعدم اتخاذ المنظومة العربية والإسلامية لخطوات حقيقية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

واحلى الالحان. ومرحبا بكم مستمعينا متابعينا الكرام عبر اثير راديو بيت لحم 2000 والموجة 106.3. نتواصل واياكم في ملفات هذا الصباح الاخباريه.

إسرائيل ترد على عقوبات بريطانيا بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة وقيود مضادة. تحت هذا العنوان الإخباري نقرأ في تفاصيله: أعلنت إسرائيل سلسلة إجراءات ضد بريطانيا ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتشمل تلك الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق العسكري المدني بشأن قطاع غزة في كريات جات، ووقف المشاركة البريطانية في تدريب قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى منع دخول 12 شخصية بريطانية منتخبة.

قال وزير خارجية الاحتلال جيدون سعر إن بريطانيا بادرت وقادت هذه الخطوة الحالية وخططت لها منذ وقت طويل، مضيفا أن إسرائيل قد تتخذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى وفق تقديرها. وهاجم سعر الحكومة البريطانية بعبارات حادة وقال لن نكون ممسحة أقدام لحكومة معادية للسامية في دولة احتلها الإسلام الراديكالي وتحاول إنقاذ نفسها من تراجع اقتصادي واجتماعي عبر مهاجمة اليهود وإسرائيل بحسب قوله. وأضاف أيضا أن الانتداب البريطاني في أرض إسرائيل انتهى كما قال.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي أن العقوبات البريطانية قد تلحق ضررا مباشرا بعشرات آلاف العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات، معتبرا أن الإجراءات ضد المشروع الاستيطاني ستنعكس عليهم أيضا. زعم ساعر أيضا أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون الاستيطان في الضفة ويرفضون إقامة دولة فلسطينية، وهاجم مساعي بريطانيا لدفع حل الدولتين معتبرا أنها محاولة لفرض دولة فلسطينية على إسرائيل. في هذا السياق، دعت قيادة حركة الاستيطان الإسرائيلية إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وتوسيع الاستيطان إلى مناطق A و B في الضفة الغربية، والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية ردا على العقوبات الأوروبية التي استهدفت المستوطنات، فيما تتحرك أوساط استيطانية وإسرائيلية لدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مضادة.

الوزراء البريطاني أعلن أن أو في كلمته في مجلس العموم أن معاناة الفلسطينيين عار على العالم، ولهذه الأسباب فإن بلاده تعاقب حكومة إسرائيل. الإجراءات التي اتخذتها بطبيعة الحال بريطانيا ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة أثارت غضبا إسرائيليا واسعا ودعوات لتصعيد الرد. الرئاسة الفلسطينية رحبت بإعلان وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم قرار الحكومة البريطانية فرض حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة وفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، معتبرة أن هذا القرار بمثابة خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

رحبت الرئاسة بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وإسبانيا وإيرلندا وفنلندا وكذلك أيسلندا والنرويج والبرتغال والسويد وبولندا بشأن حماية حل الدولتين ورفض الاستيطان والضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

شباك والشرطة والجيش الإسرائيلي، فإن المعتقلين الخمسة هم صبيح أبو صبيح ورشيد الرشق ومحمد أبو صبيح، بالإضافة لمحمد عزمي بكري وأحمد عزمي بكري، وجميعهم من سكان القدس. وادعت أجهزة أمن الاحتلال أن صبيح أبو صبيح ورشيد الرشق ينشطان في مجموعة تسمى شباب الأقصى، قالت إنها مرتبطة بحركة حماس، فيما زعمت أن الثلاثة الآخرين كانوا جزءا من الخلية نفسها. وقالت أجهزة أمن الاحتلال إن صبيح أبو صبيح هو نجل الشهيد مصباح أبو صبيح الذي نفذ عملية في تشرين أول أكتوبر 2016 أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، فيما أشارت إلى أن الرشق أفرج عنه في كانون 2 يناير 2025 ضمن صفقة تبادل الأسرى. ووفق الرواية الإسرائيلية فإن الرشق وصبيح أبو صبيح أقاما بنية واسعة وجندا خلايا في مناطق مختلفة من الضفة بهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وقوات جيش الاحتلال. وزعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها ضبطت أسلحة قالت إنها كانت معدة لتنفيذ عمليات إلى جانب معدات قتالية أخرى.

الاتحاد الأوروبي يعيد فتح باب التعاون الأمني مع إسرائيل في الدفاع الجوي والفضاء. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يعلن أن إسرائيل ستوسع خلال السنوات المقبلة قدراتها العسكرية البحرية ضمن الخطة متعددة السنوات المسمى حوشن، بالتزامن مع استحداث ذراع جديدة في الجيش للمسيرات والوسائط غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، على أن يبدأ تشغيلها قبل نهاية العام الجاري.

0: إغلاق باب تقديم القوائم لانتخابات الكنيسة 26 بعد إيداع 38 قائمة بينها تحالفات جديدة وترتيبات نهائية داخل الليكود ويشار وبيحد والقائمة المشتركة على أن تستكمل المصادقة القانونية عليها في 27 من الشهر الجاري. وسلمت القائمة المشتركة قائمة مرشحيها للكنيسة وأعلنت خوض الانتخابات لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وبتسل إيليس موتريتش وإيتمار بن غفير.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام، نحن وإياكم عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 والموجة العامة 106.3 FM. نتواصل في متابعة ملفات هذا الصباح الإخبارية. العناوين الإخبارية البارزة التي نتابعها وإياكم: الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين يستنكر الحكم الصادر بحق الكاتب والصحفي محمود فطافطة بتمديد اعتقاله ل48 شهرا، معتبرا هذا الحكم جائرا وتعسفيا لا مبرر له سوى الحقد والكراهية، كما جاء في بيان الاتحاد العام للكتاب والأدباء. الإمارات ترفض التعليق على تقارير بشأن تحذير رئيسها محمد بن زايد لنتنياهو قبل 7 أكتوبر من مخطط ونية لرئيس حركة حماس آنذاك يحيى السنوار شن هجوم كبير على إسرائيل.

عائلة الطيبة قضاء رام الله تتجه إلى فتح مسار قانوني في الولايات المتحدة لملاحقة مستوطنين إسرائيليين ومحاسبتهم على إرهابهم بحق البلدة وسكانها وممتلكاتهم.

لقد شهدت عدة جبهات في اليمن تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تزامنا مع إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع في محافظتي الجوف وتعز. وفي تطور متصل، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر مطلع أن الموقف السعودي أن المملكة تستعد للرد على الحوثيين عقب الهجوم الذي شنته الجماعة على أراضيها، مشيرا إلى أن الرياض أبلغت حلفائها بخططها. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها أمام أي اعتداء، مشددا على أنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحها مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الحلول الدبلوماسية.

كوريا الجنوبية تبحث مع فرنسا المساهمة بأمن مضيق هرمز دون التطرق لنشر قوات. خلل فني يتسبب بإلغاء 1100 رحلة جوية في بريطانيا. تصعيد ميداني في أوكرانيا على وقع حراك دبلوماسي لإنهاء الحرب.

شركة أديداس الألمانية عن إعلان الجندي الإسرائيلي مبتور القدم يثير غضبا واسعا ودعوات متزايدة لاستمرار المقاطعة بعدما اقتصر هذا الاعتذار على حسابها في الشرق الأوسط دون حسابها الرئيسي على منصة إنستغرام.

الآن إلى أخبار الرياضة. وفي أبرز نتائج مباريات كرة القدم في دوري أبطال أوروبا يوم أمس، ريال مدريد الإسباني فاز على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين لهدف، بينما خسر ليل الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين من ريال بيتيس الإسباني. مانشستر سيتي الإنجليزي تغلب بهدفين على بورتو البرتغالي، فيما خسر فياريال الإسباني من بروسيا دورتموند، فيما أيضا فاز أستون فيلا على كلوب بروج بثلاثة أهداف لهدفين. وأيضا في مباريات هذا اليوم نتابع وإياكم في الأجندة ضمن دوري أبطال أوروبا، برشلونة الإسباني يقابل فينورد، وليفربول يلعب مع أتلتيكو مدريد، فيما يتقابل أرسنال مع نابولي، وباريس سان جيرمان مع سلوفان براتيسلافا، وكذلك الحال يتقابل سبورتينج لشبونة مع غلطة سراي، وشتوتغارت مع فايكينج.

0: أصبحكم متابعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، نص القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا نحن معكم عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

إذا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد، أجمل التحيات الصباحية لإلكم. صباح الخير يا وطن، صباح الخير لكل أهلنا وأحبابنا في محافظات الوطن، من بيت لحم لكل المحافظات. الله يسعد صباحكم. صباح الخير لشرطة المرور، العيون الساهرة على الطرقات. صبح كان في حادث على فكرة، وكانت أزمة في الدوحة. طبعا نتمنى السلامة للجميع، لكل من يبدأ يومه مبكرا من أجل أنه تبقى شوارعنا آمنة ومنظمة. صباح الخير لعمال النظافة، الله يسعد صباحهم، عم بتابعونا على فكرة. عن جد كل احترام جنود الصباح المجهولين الذين يبدأون يومهم قبل الجميع ليمنحوا مدننا وشوارعنا أكثر نظافة وجمال. صباح الخير لمعلمينا، معلماتنا، صناع الأجيال، لطلابنا، طالباتنا، وهم في طريقهم لمدارسهم وجامعاتهم حاملين أحلامهم وطموحاتهم.

نصب على علا خلاوي. يسعد صباحك وبعثت لنا حكمة اليوم بتقول: ليس كل أسلوب جميل يعني الغزل والإعجاب، فبعض الناس فطرتهم طيب الكلام أو طيب الكلام. صباحكم ورد، يسعد صباحك، صباح الخير لمها خلاوي كمان.

خاص لكل المتعثرين، لكل من أثقلته الحياة أو ضاقت به الظروف. تذكروا أن التعثر ليس نهاية الطريق، وأن بعد كل عثرة فرصة جديدة للوقوف والانطلاق.

من هون بنبدأ صباحكم صباحنا وصباحكم معنا مستمعينا بكلمة طيبة وابتسامة وأمل، ونقول لكل من يسمعنا صباحكم خير، صباحكم وطن، وصباحكم يوم جميل يحمل معه فرصة جديدة للحياة. أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم يوم جديد، وخلونا نبدأ يومنا مع بعض بمحبة وأمل وطاقة إيجابية. يسعد صباحكم.

من اليوم الأربعاء التاسع من أيلول سبتمبر لعام 2026، 27 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 17 دقيقة بعد 8. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

بدي أصبع على أصدقاء برنامجنا. الله يسعد صباحكم وحياكم الله. منصبع على ليلى، على أميمة، على سجى جبران، على رشيد عم بتابعنا، على الشيخ علي عوض الله، عناد الزمن يسعد صباحكم، صخر عز الدين صباح الخير لإلكم، لغالب النتشة، إبراهيم أبو ماضي صباح الخير لإلك، صباح الخير لأبو الأدهم، صباح الخير ل كل حدا عم بيتابعنا وبيبعت صباح للجميع. حياكم الله وأهلا بكم. رامي حمد الله أو حمد عفوا رامي حمد يسعد صباحك يا رامي، أهلا بك.

سمعينا، مش كل صباح لازم ببلش بحماس. أوقات بيكفي إنك تصحى تلاقي اللي بتحبهم بخير، تشرب شي بتحبه عمهلك، يمكن اليوم ما يعمل ضجة بحياتك بس يمرق حلو خفيف ما يوجع لك قلبك، وهاي لحالها نعمة كتير كبيرة نتمناها دائما كل صباح. الله يسعد صباحكم. يعني مجرد ما تصحى من النوم وتلاقي انت بخير، عيلتك بخير، احبابك بخير، الحمد لله نعمة نشكر الله عليها.

يعني دائما نقول لكل متابعينا، لأي حدا، يعني حتى لأولادنا، لإخوتنا، لعيلتنا، لأهلنا، لأصدقائنا، توقف عن إهمال نفسك، عدل وقفتك، اهتم بمظهرك، نم جيدا، تناول طعاما يغذيك، تحرك كل يوم ولو قليلا، فطريقة تعاملك مع نفسك تؤثر في نظرتك إلى ذاتك، وحين تعتني بنفسك تزداد ثقتك، ومع الثقة تبدأ باتخاذ قرارات أفضل لها.

0: سرقوا.
1: حسام شويكي صباح الخير لإلك، صانع السعادة صباح الخير لإلكم جميعا.
2: الورق الأصفر عم نكبر عم نكبر ترقات البيوت.
1: الدهم الخطيب من الأردن الله يسعد صباحك، يعني زمان ما سمعنا تعليقات، صباح الخير لإلك وصباح الخير لأهلنا بعماننا الله يسعد صباحهم، عم بيتابعونا كمان أهلا بكم، عم بيتابعونا أهلنا كمان برا البلاد يعني في الخارج في كندا وأمريكا، يسعد صباحكم جميعا أو مسا هلأ عندهم، يسعد مساكم. غسان بغدادي صباح الخير. الشيخ صابر الترابين يسعد صباحك من بير السبع، حياكم الله عم بيتابعونا كمان. من الخليل أهلنا بالخليل أحلى صباح لإلكم، أهلنا بالشمال كمان يسعد صباحكم. خلنا نسمع أغنية لمحافظات الوطن يا صالح، ناخد أول إشي حالة الطقس وبعدين نروح لمحافظاتنا أجمل محافظات في العالم والله مش بالوطن العربي. إذن مستمعينا إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة، لنستمع إلى الناطق الرسمي باسم أو المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة، الله يسعد صباحك مأمون إلى هناك، تفضل.
3: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل في مثل هذا الوقت بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، بحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية، ويبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تعود أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي. سبت تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة مرتفعة أيضا في الغلاف الجوي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-18، نابلس 32-20، جنين وطوباس 36-23، أريحة والأغوار 41-28، طول كريم وقلقيلي 33-23، غزة وخنيون 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
1: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

إلى أهلنا بالناصرة كمان حياكم الله، يسعد صباحكم مستمعينا. هذه الدنيا فانية، فلا تجعلوا منها خصاما دائما. الزعل واللوم المستمر يميتان لذة الحياة، فلا تجعلوا موقفا عابرا يهدم سنوات من المحبة ولا كلمة غضب تمحو جميلا بينكم.

احتحوا حسنات بعضكم وتجاوزوا عن الأخطاء وازرعوا الكلمة الطيبة، فرب كلمة منك تفتح قلبا وتجبر خاطرا وتسعد إنسانا لا تعرف ما يخفيه من وجع. مستمعينا، نحن ما بنعرف بعض إلا لا سمح الله لما بيموت حدا، يعني لما بيموت بنصير نحكي يا الله ما أحسنه، يا الله كان منيح، يا الله مش عارف إيش، ويا ريتني أنا رحت زرته، يا ريت لو أنه صباح الخير لك ألا عوض الله حبيبتي، يسعد صباحك، يا ريت لو سامحته، يا ريت لو أنه سامحني، لو كان. ليش نخلي كلمة لو؟ يعني إحنا فينا كمان هلأ ونحن عايشين، يعني خليها فرصة لبعض إنه نسامح بعض ونحب بعض ونتغافل عن الهفوات ونبعد عن المشاكل. فليس كل شيء يستحق الرد، ولا كل موقف يستحق إنه تخسر أحيانا إنسان من أجله. إذا شفت قدامك حجر فارميه خلفك وتقدم، فالعمر أقصر من إنه نهدره في العتاب وسوء الظن، عن جد أقصر بكتير. يعني خليك أنت المبادر بالخير، ما تستنى أنه هو الغلطان، هو اللي لازم يجي يعتذر مثلا. بادر أنت بالخير وابدأ بالسلام، واعتذر إن أخطأت، واعفو إن استطعت. فالتسامح قوة، سلامة القلب نعمة. والتمسوا لنا الأعذار حينما لا نكون كما عاهدتم أن نكون، فالنفوس آفاق ووديان، ولعل في صدورنا ما لا نستطيع البوح بها. ابتسموا يا أحبة، واجبروا الخواطر، وطمئنوا من تحبون، ولا تؤجلوا كلمة طيبة تستطيعوا قولها اليوم، فنحن في زمن تتساقط فيه الأرواح بلا سابق انذار، ولا أحد يعلم متى يكون آخر لقاء أو آخر ابتسامة. فلماذا نؤجل التسامح؟ لماذا نترك القلوب أثرا مؤلما ونحن قادرون على أن نترك أثرا جميلا؟ عش كريما، أحب بصدق، أحسن الظن، وازرع الخير أينما كنت.

هنيئاً لزارعي الخير وجابري الخواطر ومحسني الظن والناطقين بالخير ومن يخرجون من الدنيا وقلوبهم نقية وسيرتهم طيبة. ابدأ بنفسك أولاً، سامح، ابتسم، تصالح أو تصالح، وبادر بالخير. هذه الدنيا فانية كما قلنا، والعمر قصير والقلوب أمانة. ما تتندموا، ما تخلوا حالكم تتندموا فيما بعد إنه ياريت لو أنا رحت، ياريت لو أنا اللي بادرت، ياريت لو أنا اللي بدأت. لا، ما تتركوا الزعل إنه ينغص عليكم حياتكم ويخليكم تصيروا تتندموا. إذن مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

صباح الخير لبيت لحم ومن بيت لحم لكل محافظاتنا، حياكم الله، يسعد صباحكم. أهلنا في بيت سحور، في بيت جالة، في بيت لحم، في كل محافظاتنا، بالخضر، بالقرى، بالشمال والجنوب، وكل متابعينا الله يسعد صباحكم.

أهلنا بغزة حياكم الله، يسعد صباحكم. الكلمة الطيبة جسر بين القلوب، لا تمشي بجانبي فقط بل كل صديقي. الحب لا يملك أو يملك بل يمنح. صحيح. من جنين يسعد صباحكم، كمان عم بتابعونا أهلنا بجنين حياكم الله. غالب النتشة بعتلنا منحكي نحتاج في الحياة رفيق قلب لا رفيق درب، فأحيانا يكسر قلوبنا قريب ويجبرها غريب. صحيح والله.

أحمد الله يسعد صباحك، سائق تاكسي عم بيتابعنا طبعا، كل السائقين الله يعطيكم ألف عافية وأهلا بكم، يسعد صباحكم.

مستمعينا خلينا نكون مع برنامج مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الأربعاء. إذن العيادة العامة طب عام، عيادة السكري، عيادة طفل سليم، عيادة طب الأسرة، عيادة الجلدية، العيادة النفسية، عيادة الأطفال، عيادة النسائية، الطب الوقائي، الطب الخاص، المزاولات والترخيص والتأمين الصحي بيكون مقابل ساحة المهد، يعني الصحة القديمة، الصيدلية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم سنة وسنة ونصف. أما العيادات الفرعية، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية، عيادة دار صلاح، عيادة الشواورة، عيادة تقوع، عيادة بيت فجار، عيادة المعصرة، عيادة حسان طفل سليم، عيادة نحلين، عيادة بيت جالة، عيادة الجبعة، عيادة الرشايدة، عيادة المنيا. أما العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة زعترة وحرملة وخلة الحداد والمنشية ومراح رباح وعيادة الخضر. نتمنى السلامة دائما للجميع. ومن قلب مناشير الحجر، العمال عم بتابعونا ببعتوا لنا صباحات، يسعد صباحكم ونتمنى لكم السلامة، ديروا بالكم. يعني المناشير طبعا حجار ثقيلة وهيك، فمنتمنى السلامة للجميع.

0: على البيرة.
1: سمينا خلينا نكون مع الضابطة الجمركية والعلاقات العامة والإعلام، بنضم إلنا النقيب نضال التركي لنستمع إلى رسالتهم وأبرز إنجازاتهم خلال الساعات الماضية أو 24 ساعة الماضية. الله يسعد صباحك نقيب نضال، تفضل.
2: أطيب تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي نابلس وطوباس، تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: نعم، من الضابطة الجمركية النقيب نضال الترك، شكرا، الله يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية.

لا تؤمن لرفقة أحد حتى تراه في ثلاثة: شدة تصيبك ونعمة تصيبك وجفوة بينكما.

نذكركم مستمعينا بأرقام هواتفنا 0-22-77-4-8-8-2 أو 3 لكل حدا ممكن يشاركنا بالبرنامج يكون معنا على السماع. أيضا نحن متواصلين على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: خليك واحد.
1: دلني مستمعينا خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية. بنتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع أينما تواجدتم. بنتمنى لكم السلامة وطريق السلامة. يعني ديروا بالكم على الطرقات، انتبهوا أكثر. زي ما حكينا إنه عن جد الحوادث سريعة بلمح البصر، الله يبعدها عن الجميع، فما بتعرفوا كيف بصير، فلهيك يعني تمهل في سياقتك. خلينا نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، بوابة النبي الياس مغلقة، قبلان سالك، اللبن سالك، بيتا سالك، جسر أودلا سالك، بيت فوريك سالك، عنبتا سالك، زعترة سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، عورتا سالك، المربعة سالك، بورين سالك، حجة الفندق سالك، حاج 17 سالك، أيضا قلقيليا سالك، سيلة الظهر سالك، برقة سالك، تيسير أزمة وتفتيش بالاتجاهين، عين شبلي أزمة وتفتيش بالاتجاهين. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابات عطارة سالكة، بوابة روابي سالكة، جلزون سالك، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، سلواديا برود أزمة وتفتيش، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عية سالك، النبي صالح سالك، عبود سالك، دير أبو مشعل سالك، المهلل أزمة وتفتيش بالاتجاهين، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، قلنديا أزمة للداخل، جبع سالك، حزمة سالك، عناتا سالك،

كابتن قلنديا، أزمة للداخل، كفر عقب سالك، جبعة سالك، حزمة سالك، عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية أزمة، الجيب سالك، الطيبة سالك، المعرجات سالك، مدخل أريحة شمالي تفتيش، باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، دوار تقوع سالك، مراح رباح سالك، المنشية سالك، الفحص مغلق، دورة سالك، الفوار مغلق، جرت الشمعة سالك، ترقوم يا المصانع مغلق، كرمة سالك، بننعيم سالك، زيف سالك، سعير مغلق، النبي يونس مغلق، إشارات النبي يونس أزمة باتجاه الجنوب، فرش الهواء أزمة وتفتيش للخارج، رأس الجورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. مستمعينا، رح نترككم مع فاصل إعلاني وبعد هيك نشرة موجزة مع زميلنا أنس القاضي، ورح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين الصباح وفجر اليوم سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتخللها مواجهات في بعض المناطق. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت إبراهيم محمد أبو سرور 22 عاما من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وحمزة الهوارين من مخيم الدهشة جنوب بيت لحم بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين من محافظة طول كرم و3 شبان من مدينة نابلس، فيما اعتقل الاحتلال مواطنين 2 من محافظة الخليل، وهدم إسطبلا في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. إلى ذلك قال الناطق باسم مخيم شعفاط وبلدة عناتة محمود عليان إن قوات الاحتلال انسحبت تدريجيا من مخيم شعفاط وبلدة عناتة بعد أكثر من 30 ساعة على بدئها عملية عسكرية، وقال إن الحياة والحركة عادت إلى طبيعتها نسبيا مع فتح المداخل والمخارج، مشيرا إلى تأخير دوام طلبة المدارس حتى الساعة 9 صباحا للتأكد من الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من المنطقة. دعت قيادة حركة الاستيطان الإسرائيلية إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وتوسيع الاستيطان إلى مناطق A وB في الضفة، والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية ردا على العقوبات الأوروبية التي استهدفت المستوطنات، فيما تتحرك أوساط استيطانية وإسرائيلية لدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مضادة. يأتي ذلك بينما أفاد مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون لموقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض مبادرة قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرها الموقع مؤشرا على استياء واشنطن من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة. وأعلنت بريطانيا أمس فرض عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في بناء المستوطنات إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في إقامة مستوطنة جديدة في منطقة إيوان الحساسة، والتي من شأن البناء فيها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية. وانضمت إلى المبادرة البريطانية 11 دولة غربية، وأعلنت نيتها فرض قيود أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود جهود وتفاهمات تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع أطراف عربية وشخصيات فلسطينية تهدف إلى إعادة هيكلة النظام التعليمي في قطاع غزة وربط جزء من المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار بتنفيذ هذه التغييرات. ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع على تفاصيل المبادرة قوله إن الإدارة الأمريكية تدرس تجميد أو توجيه جزء من أموال إعادة الإعمار لصالح اشتراط إجراء تعديلات جوهرية على المناهج والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة، والتي تصفها الدوائر السياسية في واشنطن وتل أبيب بالتحريضية أو العدائية على حد وصفها. وأوضح التقرير أن إعداد الخطة يشارك فيه مسؤولون أمريكيون بارزون إلى جانب ممثلين عن دول عربية من بينها الإمارات ومستقلين وتكنوقراط فلسطينيين من خارج إطار السلطة الفلسطينية. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم شن غارات صاروخية عنيفة على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن ردا على الهجوم الأمريكي الذي استهدف ناقلات نفط إيرانية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن بيان للحرس الثوري أن الهجوم كان كثيفا من الصواريخ البالستية الصلبة والسائلة، واستهدف حظيرة صيانة وتجهيز ونشر طائرات F-35 وF-16 وF-15، بالإضافة إلى مأوى المقاتلات ما ألحق أضرارا جسيمة بحسب البيان. وقال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا مصدرها إيران استهدفت المملكة، واعترض 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة خالية من التجمعات السكانية، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح. وأعلنت قناة الإخبارية الرسمية السورية التصدي لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف الأردن. هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج ردا على هجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور مضيق هرمز، وصفها بأنها منطقة محظورة وغير آمنة. ودمرت القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية يوم أمس بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية على سفن حربية أمريكية مرتين في اليومين الماضيين وفق الجيش الأمريكي. ختاما، بحالة الطقس المتوقع يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على الهواء مباشرة، مكملين معكم برنامجنا حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. إذن مستمعينا، من أرض الخضر، من الأرض التي تعب أهلها وسقوها من عرقهم ومن كروم العنب التي صارت جزء من حكاية المكان وهويته، نحكي اليوم عن مهرجان الأيام التسويقية 8 للعنب والمنتجات النسوية 2026. مهرجان مش بس سوق للبيع العنب والمنتجات المحلية، وإنما مساحة لدعم المزارع الفلسطيني وتشجيع المنتج الوطني وتمكين المرأة المنتجة، والتأكيد إن الأرض لما نزرعها ونحافظ عليها بتضل مصدر رزق وصمود وحياة. المهرجان بتنظيم وشراكة بين عدد من المؤسسات، من بينها الإغاثة الزراعية والغرفة التجارية وبرنامج الأغذية العالمي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وبلدية الخضر. لنحكي أكثر عن التحضيرات وأهداف المهرجان، ما الذي ينتظره الزوار والمزارعون. منرحب بضيفنا العزيز الدكتور خالد أبو شمة، عضو بلدية الخضر ومنسق مهرجان العنب 8. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيك وفي الأخوة المستمعين، وأنا بشرفني أن أكون في على الأثير في راديو بيت لحم 2000 حتى نحكي مطولا ومفصلا عن هذا المهرجان اللي بالنسبة للخضر شيء مهم وأساسي ومفصلي.
0: يسعد صباحك وأهلا بك، وكمان نحن بشرفنا أن نكون عضو بلدية الدكتور خالد معنا، وأيضا أهلنا بالخضر منرحب ومنصب عليهم. خلينا نبدأ دكتور من المهرجان نفسه، شو بيميز النسخة 8 من المهرجان العنب عن السنوات السابقة؟
1: صباح الخير برضو لأهل الخضر، لأهل فلسطين جميعا، ومزارعين الخضر ومزارعين فلسطين، لأنهم هم الأساس في السلة الغذائية لكل الشعب الفلسطيني. إقامة المهرجان بحد ذاته هو الذي يميز هذا المهرجان عن غيره، لأنه في تحديات كثيرة واجهتنا وتواجه المزارع الفلسطيني، وخاصة أهم هذه التحديات الصعوبة القصوى للوصول إلى الأراضي الزراعية اللي مزروعة بأشجار العنب. فلذلك إقامة هذا المهرجان بحد ذاته ضمن هاي الظروف هو التحدي الأصعب والأكبر في هذا المهرجان، والذي يميزه عن غيره من المهرجانات.
0: نعم دكتور، العنب بالنسبة لأهالي الخضر مش مجرد محصول زراعي، شو بيمثل العنب لأهل الخضر وللهوية الزراعية للمدينة؟
1: العنب هو الخضر والخضر هي العنب، يعني من منذ الأزل ومعروف عن عنب الخضر إنه هو الهوية الأساسية لأهالينا، لأجدادنا، لجميع سكان وأهالي الخضر، لأنه عندما تقولي العنب يعني تذكري بشكل أوتوماتيكي الخضر.
0: طبعا لذلك يعني عنب الخضر مميز، يعني بصراحة
1: مميز لأنه في عناية مميزة. نعم. وفي تواصل من الأجداد للآباء للأبناء، وهذا تراث الحمد لله قمنا بالحفاظ عليه بجميع ما نملك وبكل الإمكانيات سواء كبيرة أو صغيرة، حتى حافظنا على كتف العنب الخضري الذي يميز عندما تراه أن العنب الخضري هو الخضر.
0: نعم. المهرجان قائم على شراكة مع الإغاثة الزراعية والغرفة التجارية وبرنامج الأغذية العالمي، يعني قديش هاي الشراكة بين المؤسسات مهمة حتى ينجح المهرجان ويدعم المزارع؟
1: الشراكة هي الأساس في إقامة هذا المهرجان، وخاصة من الشركاء، كل يعني كل شريك من الشركاء يشارك ويساهم بالمقدور أو بالإمكانيات التي توجد عنده، من تنظيميا ماليا اقتصاديا، لإنجاح هذا المهرجان. وخاصة هذه السنة نخص بالذكر الإغاثة الزراعية ممثلة بمديرها زياد صلاح، مشكورا جدا لدعمه المستميت لإقامة وإنجاح هذا المهرجان إن شاء الله الذي سوف يلقى صدى كبير.
0: نعم إن شاء الله. دكتور، شو الهدف الأساسي من الأيام التسويقية، وهل هي فعلا بتساعد المزارع على تسويق محصوله أنه يوصل للمستهلك بشكل أفضل؟
1: الهدف الأساسي أولا يعني زي ما بيقولوا بالامثال تاعتنا بنضرب عده عصافير بحجر.
0: نعم.
1: اولا التكافل والتضامن الاجتماعي، التعارف اللي بيصير لانه بيجي على هذا المهرجان من كافة أقطار الوطن، وليس فقط الضفة الغربية، ولكن السنة برضو سوف يكون الحضور لأهلنا الفلسطينيين الداخل بكثرة في هذا المهرجان، فالتعارف شيء أساسي. التسويق لكميات العنب المتوفرة للأسف الشديد، لأنه كميات العنب حسب الأرض التي نستطيع الوصول إليها أصبح محدود، يعني مش احنا عندنا 8500 دنم كانت مزروعة بأشجار الكرمة يعني دوالي العنب العامية.
0: نعم.
1: الآن أصبح لدينا لا نستطيع الوصول لأكثر من 3500 دنم، يعني 3500 دنم إنتاجها ليس هذاك الإنتاج اللي كان موجود عندنا في قبل 3 أو 4 سنوات. فلذلك نحن نأمل السنة هاي، لأنه في السنين الماضية كان الفيدباك ممتاز، نأمل أن يكون الفيدباك في هاي السنة أكثر بكثير من ما كان عليه في المهرجان السابق.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: دكتور، يعني كان في ناس مزارعين عندهم أراضي يعني قريبة على المستوطنات أو مناطق التماس خلينا نحكي، وما بيقدروا هلأ يزوروها أو يدخلوها أو يلقطوا العنب المحصول اللي موجود.
1: للأسف الشديد أصبحت نسبة هاي الأراضي.
0: نعم.
1: عالية جدا في الخضر، يعني تشكل 1/3 الأراضي، 1/3 السلة الغذائية من عنب وغيرها وأشجار زيتون. مثلا عندنا منطقة خلت الفحم، عندنا العبسية، عندنا الكرامي، عندنا الزيتونة، عندنا واد البيار، عندنا مناطق فوق اسمها شوشحلة، عندنا مناطق واد أبو الحسن، عندنا مناطق واد الغويط. معظم هذه الأماكن التي سميتها لا يستطيع المزارع الخضري الوصول إليها، وللأسف هاي كانت تشكل 60% من العنب اللي كان الفلاح الخضري ينتجه.
0: نعم. هذا العام في مساحة للمنتجات النسوية أكيد، يعني المرأة العاملة والإيد المرأة العاملة، شو أهمية مشاركة النساء المنتجات في المهرجان وتمكينهم اقتصاديا دكتور؟
1: أستهل هذا السؤال الجميل بتوجيه تحية كبيرة وتحية تعظيم للمرأة الخضرية التي هي أساس العمل في الحقول، حقول العنب وغيرها.
0: نعم.
1: وهي أنا أسميها ويسميها كل الخضرويين المرأة المجاهدة، لأن هي التي تقوم مع زوجها مع أبنائها مع أحفادها بالحفاظ على المنتج الذي استمر إلى هذا الوقت.
0: نعم.
1: وللأسف الشديد أدعو بالشفاء العاجل للفلاحة الأولى في الخضر فاطمة حماد، التي إذا شاهدت الفيديو اندهست قبل كم من يوم عند النشاش، والآن تتماثل للشفاء إن شاء الله،
0: نتمنى لها السلامة.
1: وهي من السيدات الأوائل الفلاحات التي من الصباح للمساء وهي تزرع وتحرث وتعمل جميع الأمور التي يعملها الرجل، والمرأة الخضرية خاصة هي التي تقوم بتصنيع كل المواد الناتجة عن العنب من ملبن من دبس من زبيب، وتقوم بتسويقها وتساعد الرجل في بناء اقتصاد ثابت ومميز، وتساعد أبنائها في الدراسة وتساعد أحفادها وتساعد أهلها. فلذلك المرأة الخضرية أنا بوجه لها كل احترام وكل إجلال وكل إكبار في هذا في الحفاظ على هذا الإرث الخضري العظيم.
0: نعم، أكيد بنوجه لهم تحية كتير كبيرة لأهلنا وأحبتنا ونسائنا العاملات المخلصات اللي بالفعل زي ما ذكرت حضرتك إنهم بيصحوا من الفجر للنجر زي ما بيحكوا. المزارع الفلسطيني اليوم دكتور بيواجه تحديات كتيرة، شو أبرز التحديات اللي بيواجهها مزارعو العنب في الخضر؟
1: أكبر تحديات للأسف الشديد هو المستوطنين، قطعان المستوطنين.
0: نعم.
1: نحن أراضينا في الخضر محاطة بمستوطنات من كل مكان، ومن ثلاث سنوات لا نستطيع الوصول إليها، حيث أتلفت معظم أشجار العنب، معظم أشجار الكرمة. كان لنا معرشات بعشرات الدنومات، وكانت منتجة جدا جدا لمحصول العنب. هذا أبرز مشكلة يواجهها المزارع الخضري.
0: نعم.
1: وتوجهنا للارتباط المدني مشكورين، ونحاول بكل جهودنا إلى أن نجد حل لكي نستطيع الوصول هذه السنة لمحصول العنب ولمحصول الزيتون بإذن الله. وعددنا خوارط ومناطق للمناطق التي لا نستطيع الوصول إليها، وسلمناها لجهات وجمعيات ومؤسسات إنسانية ودولية لكي نستطيع أن نرجع إلى أراضينا ونستصلح ما يمكن استصلاحه. هذا أهم مشكلة موجودة عندنا.
0: نعم.
1: عدم وجود طرق زراعية، عدم وجود طرق بحجة التوسيع، شارع 60 وغيره من الشوارع أصبح لا يوجد شوارع للمزارعين ولا دخلات على أراضيهم. يعني المزارع مهدد بالخطر أنه يندس من السيارات اللي على خط سريع بدون ما يوجد أي نوعية طرق توصلهم بأراضيهم. وللأسف الشديد أصبح فقط الوسيلة المتاحة للوصول إلى الأراضي فقط عن طريق البهائم والحيوانات، غير ذلك لا نستطيع الوصول للأراضي.
0: إن شاء الله الله يفرجها على الجميع. دكتور، هل في محاولات أنه تفتحوا أسواق جديدة للعنب بدل ما يظل التسويق محصور بالأسواق المحلية؟
1: هذا هذا هذا سؤالك سؤال جيد، ولكن يدمي القلب أحيانا، لأن التسويق العنب كان في السابق من 78 لنص الثمانينات كان عند بالخضر يصل لدول الخليج، كان يطلع الكويت، كان يطلع على الأردن، وكان مرحب فيه ويستنوه من الموسم للموسم. ولكن للأسف الشديد اليوم احنا في عنا مشكلة للمزارع، انه المزارع يعاني تسويق العنب في أرضه. يعني لا نستطيع تسويق العنب حتى في بيت لحم، حتى لا يوجد للمزارع الخضري عندما ينزل محصول العنب أمكنة ولا مكان في مناطق بيت لحم انه يسوق فيها العنب. وللأسف الشديد اي منتجات ثانية بتشوفيها في جميع الأسواق.
0: يعني هي فترة موسمية، المفروض انه يكون في يعني مساعدة للمزارع الفلسطيني.
1: نحن طالبنا غرفة التجارة والصناعة، وان شاء الله وعدونا في مكان مناسب للفلاحين ويكون مناسب بجميع الأشكال، لانه الفلاح يستاهل انه يكون في كرامة وتحفظ كرامته اينما
0: طبعاً.
1: يذهب. وسوف نتوجه لأخونا حنانية أبو سمير رئيس بلدية بيت لحم.
0: نعم.
1: أيضا للمساهمة والتسهيل ليستطيع المزارع الفلسطيني الخضري أنه يسوق منتجاته كاملة في مناطق بيت لحم، بما أنها هي المناطق الأكثر ازدحام في منطقة بيت لحم كلها.
0: نعم، إن شاء الله نتأمل هذا الشيء، لأنه تعبهم ومجهودهم المفروض أنه يروج أكثر، وأنه يعني يكون هو مصدر رزق، يعني يكون لمناطق كثير أوسع. بالنسبة للزائر دكتور، شو راح يلاقي بالمهرجان؟ وهل في فعاليات أو منتجات مميزة بتستحق أنه الناس فعلا تيجي وتشارك وتتفرج على المهرجان؟
1: الزائر الفلسطيني اللي راح يجي على مهرجان العنب وسوق الخضر للعنب وتسويق العنب في الخضر راح يلاقي أولا عدة أنواع من العنب.
0: نعم.
1: لأنه كل سنة أنت عارفة في تطوير لنوعيات العنب. الشيء الثاني اللي راح يلاقيه الزائر جميع أنواع مشتقات اللي تنتج عن صناعة العنب، وهذا مميز فيه الخضر بطريقة خاصة، وخاصة الدبس السنة سوف يكون إن شاء الله مميز جدا.
0: يعني بنقدر نحكي إنه المحصول منيح السنة بالنسبة للعنب؟
1: محصول العنب جيد جدا
0: الحمد لله.
1: وكان محصول الورق قبل ما انت عارفة انه المزارع الخضري يعتمد ليس فقط على العنب.
0: نعم.
1: يعتمد على انتاج
0: ورق
1: الورق
0: العنب. نعم.
1: العنب وورق العنب.
0: صحيح.
1: بكميات ينتج في الخضر. عندنا صناعة الملبن، كثير ناس مهتمين يكونوا دائما في صناعة الملبن، عصير العنب عندنا ناس تهتم.
0: رح تكون هاي المنتجات خلال المهرجان دكتور؟
1: نعم رح يكون متوفرة خلال المهرجان جميع الأشياء اللي ذكرتها، بالإضافة إلى كل سنة في عندنا اختراعات جديدة من الفئة النسوية الفلاحة الخضرية، كل سنة بتبهرنا بأشياء جديدة إن شاء الله سوف نراها في المهرجان إن شاء الله.
0: طيب خلينا نحكي إمتى المهرجان وكم يوم رح يمتد دكتور ووين رح يكون؟
1: المهرجان سوف يكون لمدة 3 أيام من 10/9 لغاية 12/9،
0: يعني من بكرة ببلش.
1: نعم من بكرة صباحا على 11 صباحا تكون الافتتاحية تحت رعاية عطوفة محافظ محافظة بيت لحم طه
0: محمد علي
1: أبو عليا. ونرجو من الجميع من كل من يسمعنا عبر هذا الأثير الذي يمتد لخارج البلاد طبعا أن يكونوا متواجدين، لأن وجودكم دعما للفلاح الخضري والفلسطيني.
0: نعم.
1: وعندما يرى الفلاحين المتواجدين في المهرجان عبارة عن يعني عددهم 46 فلاح مشاركين كلهم من الخضر بكل منتوجاتهم، فلذلك على 11 صباحا يبدأ افتتاح المهرجان، ونرجو من الجميع بكل صدق من الجميع صغير كبير من يستطيع المشاركة، عندنا مساحة واسعة وإن شاء الله سوف يكون استقبال مناسب للجميع. حضرنا البنية التحتية كاملة إن شاء الله، نصبنا الخيام، سوف يكون كل شيء مرتب حسب الأصول، الاحتياجات الإنسانية كاملة سوف تكون متوفرة، سوف يكون متوفر الشراب، كل الأشياء اللي تنجح مسيرة هذا الفلاح بإذن الله، وكله تحت رعاية يعني تحت رعاية المشاركين والشركاء، وخصيصا أخص بالذكر للأمانة لأنه واجب علي الإغاثة الزراعية برئاسة مدير الإغاثة الزراعية زين
0: نعم.
1: صلاح.
0: نعم طيب من ال 11 لأي ساعة بتضل فاتح المهرجان؟
1: عادة يستمر للعشرة في الليل أو 11 في الليل، لأنه بيكون فيه كما عودنا الإنسان الفلسطيني أن يعني يكون باستمرار الحركة تكون مستمرة لكي يشعر الفلاح الفلسطيني أنه الكل الفلسطيني مشارك في تعبه، مشارك في دعمه، متشارك حتى ينجح هذا الفلاح في تسويق أكبر كمية من العنب التي يحضرها للسوق. طبعا حضرنا من الشركاء طبق الكراتين سوف نوزعها اليوم إن شاء الله على جميع الفلاحين، ونكون معهم جنبا إلى جنب في كل احتياجاتهم. إحنا نتطلع في هذا المهرجان للأمانة لإنجاح الفلاح الفلسطيني الخضري المتواجد، راح يكون متواجد من الساعة 8 أو 9 لغاية 11 أو 12 في الليل، سوف نكون بجانبه بكل ما يحتاج.
0: نعم.
1: بكل ما يحتاج إن شاء الله.
0: إن شاء الله بنتمنى هذا الشيء، يعني هي فرصة للمواطن الفلسطيني إنه يزور أهل الخضر ويزور هاي المنطقة وإنه كمان يشارك هالمزارع. دكتور لو بدنا نختصر مهرجان العنب الثامن برسالة واحدة للمزارع الفلسطيني والمواطن، شو بتحب تحكي؟
1: بحب أحكي للمزارع الفلسطيني رسالتنا كبلدية وكبلد بلدة الخضر
0: الصمود.
1: نحن بلدة الخضر الصمود وبلدة الشهداء والأسرى، نقول للفلاح الخضري الخضر كلها معك، الخضر كلها بجانبك، وسوف ترى إنه الخضر تعمل لراحتك وراحة أخواتنا المزارعات. هذه الرسالة اللي بطمن فيها المزارع الخضري، لأنه عنده تخوفات من أشياء كثيرة من المواد ومن الوصول ومن التسويق، سوف نكون بجانبك بكل ما أوتينا من قوة
0: إن شاء الله. إذن مستمعينا مش بس العنب الخضري، كل منطقة فيها يعني بتشتهر بإشي معين، يعني البتنجان البتيري، الخس الساحوري، الفقوس كمان الساحوري، والعنب الخضري اللي إله موسم والناس كتير بتحب هذا العنب وإله فوائد كتيرة، يعني ما حكينا طبعا في الفوائد اللي بناخدها من العنب سواء أسمر أو أبيض أو عصير العنب أو كذا. فمن الخضر من بين كروم العنب ورائحة الأرض بتضل الرسالة واضحة: دعم المنتج الفلسطيني هو دعم للمزارع وللأرض والاقتصاد وللحياة نفسها. كل الشكر لضيفنا الدكتور خالد أبو شمة، عضو بلدية الخضر ومنسق مهرجان العنب الثامن، على وجودك معنا. يسعد صباحك. شكرا دكتور.
1: شكرا لكم لراديو بيت لحم الذي نعتز فيه، راديو بيت لحم 2000، وهو من الرواد الإعلاميين، وأنت يا أستاذة مها من الناس اللي نعتز فيك ونعتز في سماع صوتك وتقديم البرامج الحيوية المؤثرة والمفيدة للمجتمع الفلسطيني. شكرا لكم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب، وإن شاء الله إن نشوفكم جميعا في المهرجان وتكونوا مؤثرين وتكونوا مشاركين بقوة إن شاء الله.
0: أكيد، يعني كل التحية لكل مزارع ومنتجة وكل مؤسسة ساهمت في إنجاح هذا الحدث، وبانتظاركم في الأيام التسويقية الثامنة للعنب والمنتجات النسوية، لأنه حبة العنب مش بس محصول، هي حكاية أرض وتعب إنسان وهوية وطن. شكرا لكم. إذا مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، متواصلين وإياكم.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: سيدة جواريش الله يسعد صباحك، بتصبع على أم رأفت وعظم الله أجرها، عم تحكي ويهدي البال إن شاء الله يعني يغير الحال لأحسن حال. يسعد صباحك، وبصبع على عنان، عنان شحادة يسعد صباحك. نكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
2: يسعد صباحك، صباح الورد،
0: أهلا بك ديما. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 9 أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3، أما سعر البيع فيصرف به 3.04. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.24، أما سعر البيع فيصرف به 4.30. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.50، أما سعر البيع فيصرف به 3.53. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,380 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق.

0: ننتقل مستمعينا إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين، الصحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. برنامج توزيع المياه لهاليوم، تفضل عوني.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ كالمعتاد في بيت تجالة، منطقة السدر، وأيضا مستشفى الحسين، القاعة وأيضا أبو عبيد، اللوثرية والحدبة، دخل تراجي، الغوالي والجواريش، حارة العراق، عمارة خانم، دار الشيوخ، وأيضا مدرسة دعمس. بالنسبة لبيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، إسكانات الميلاد، البريد والقطعة وشارع الصف وأيضا القناطر، الكركفة، وادي الجمل، وإسكانات الجامعة، مشحمة أبو سعود ومركز أريج. رطاس ضمن برنامجنا رطاس العالي راح تكون مساء. بالنسبة للدوحة زيد بن ثابت أيضا راح تكون إن شاء الله مساء. الخضر أم ركبة، كسر المؤتمرات، وجبل قصقص. أما ثلاث مناطق موجودة على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بسط، كان المهندسين لأوينة، في بيت لحم، الكبة، الكتاس، قديم حديقة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مها لليوم.
0: نعم عوني، شكرا كثير، يعطيك العافية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا بك.

أنا بدي أنتهز هاي الفرصة وأبارك لأخوي ياسر بمناسبة خطوبة ابنه يوسف، الله يتمم على خير وألف مبروك للعروسين، يعني فرحتكم فرحتنا، وبهالمناسبة بنتمنى لكم أيام حلوة عامرة بالفرح، وإن شاء الله نفرح في يوم زفافه، ولكل طبعا اللي مقبلين على الزواج وعلى الخطوبة إن شاء الله خطوبة مباركة وزواج مبارك، ومن القلب طبعا مبارك من القلب، وعقبال الفرحة الكبيرة بنتمناها للجميع. يسعد صباحكم.

يقولون إياك ومعاشرة متتبعي عيوب الناس، فإنه لم يسلم مصاحبهم منهم. يعني بيكون معك وبيحكي عليك، بيروح على غيرك بيحكي عليه، حتى إذا ما لقيش حدا بيحكي على حاله، يعني لأنه هيك طبعه. هذا طبع البني آدم اللي دايما بيتابع عيوب الناس وبيتابع، ما بيشوف عيوبه على فكرة، بس بيشوف عيوب الناس.

فلو رأى لو يعني في مثل هو بيقول عن العيوب، خلينا أتذكر شوية صالح. لو رأى عيوب الناس ما عاب إنسان على الناس، هيك بيقولوا، مش عارفة المثل بالضبط ولكن هذا هو. معلاء يسعد صباحك، بتقول مبروك عليك هاي الأغنية للخطبة، مش مشكلة يعني كله منيح، يسعد صباحك.

كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، واللي واثق من حاله ما بوقف عند حكي الناس. الناس بتحكي اليوم وبكرة بتحكي عن غيرك، بتحكي عليك طبعا، والمهم انك ترضي ربك وتعيش مرتاح الضمير، لانه في ناس كتير ما بيكونوا مرتاحي الضمير. ففي ناس كتير كمان بتهتم لكلام الناس، بتقولك بيحكي علي او بيحكي كذا او ما، يعني خدوا كلام الناس حطوهم يعني درج واطلعوا عليه، سلم واطلعوا عليه، لأنه الناس عمرها ما بتسكت عن الحكي.

أحقر انتصار ممكن تتباهى في يوم هو أنه تنجح في الكذب على شخص خلع كل دروعه الدفاعية أمامك وسلمك ظهره طواعية. نحن يعني منعيش في مجتمع مريض شوه المفاهيم لدرجة أنه أصبح يسمي الخداع دهاء ويسمي استغلال الآخرين شطارة، ومنشوف البعض بيتفاخر بمهارته في استغلال طيبة المقربين منه، بينسج الأكاذيب ببراعة لما بينجح في إسقاط ضحيته، بيبتسم بغرور ساذج معتقد أنه الذئب الذي لا يقهر وأنه الطرف الآخر مجرد مغفل ساذج بيستحق ما حدث لإله. هو مش مغفل وساذج، هو يعني بيسكت لك بكيفه وبعدين برده.

0: الشخص اللي انت خدعته ما كان غبي او ساذج، بل ربما كان بيمتلك من الذكاء ما يكفي لكشفك من اول كلمة. كل ما في الامر انه قرر يعني بملء ارادته ونقاء اصله انه يعطل رادارات الشك عنده، لأنه بحبك بحترمك. خداعك للشخص بيوثق فيك ما بيجعلك عبقري بأي حال من الأحوال، بل بيشبه تماما إطلاق النار على شخص أعزل نائم ثم الوقوف فوق جثته لتعلن نفسك قناصا محترفا. هذا ليس ذكاء يا صديقي، هذه يعني خسارة وضعف متأصل فيك. وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، نشكر كل متابعينا، كل مستمعينا، كل أصدقاء برنامجنا اللي شاركونا واللي تابعونا. شكرا لكل متابعينا، شكرا لكل حدا بعث لنا رسائل وتواصل معنا، كل حدا كان على السمع، شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. كنا معكم في برنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. رح منجدد لقائنا فيكم غدا بإذن الله، وبرنامج يوم جديد ونفس الموعد. في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلاً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن أبو يوسف الرشق في حي بئر أيوب في البلدة تمهيداً لهدمه. إلى ذلك شرعت جرافة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم إسطبل في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. قال الناطق باسم مخيم شعفاط وبلدة عنتا محمود عليان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت تدريجيا من المخيم والبلدة صباح اليوم بعد أكثر من 30 ساعة على شنها عملية عسكرية. وقال إن الحياة والحركة عادتا إلى طبيعتهما نسبيا مع فتح المداخل والمخارج، لافتا إلى تأخير دوام طلبة المدارس حتى الساعة 9 صباحا لتأكد من الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من المنطقة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشاب إبراهيم محمد أبو سرور من مخيم عيدة شمال مدينة بيت لحم وحمزة الهوارين من مخيم دهشة جنوبا بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 مواطنين بينهم طفلان خلال اقتحامات طالت عددا من بلدات وقرى محافظة جنين. أما في محافظة طول كرم فاعتقل جيش الاحتلال 6 مواطنين و3 شبان من مدينة نابلس ومواطنين 2 من محافظة الخليل. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس المحتلة بوجوب إغلاقها وأن الدبلوماسيين المعنيين أو المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما وعليهم مغادرة رام الله خلال 7 أيام. يأتي ذلك على خلفية إعلان بريطانيا مبادرة انضمت إليها 11 دولة غربية لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. في هذا السياق دعت قيادة حركة الاستيطان الإسرائيلية إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وتوسيع الاستيطان إلى مناطق A وB في الضفة والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية ردا على العقوبات الأوروبية التي استهدفت المستوطنات، فيما تتحرك أوساط استيطانية وإسرائيلية لدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مضادة. هذا أفاد مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون لموقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض مبادرة قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة في خطوة اعتبرها الموقع مؤشرا على استياء واشنطن من سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية. إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهن

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن يوسف الرشق في حي البستان وأخلت محتوياته واعتدت بالضرب المبرح عليه بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم. وأضافت المحافظة أن المنزل يؤوي المواطن يوسف الرشق وزوجته وطفله إلى جانب والديه وستة من إخوته. وتبلغ مساحة المنزل نحو 120 مترا مربعا، وهو قائم منذ عام 2004، فيما بدأت بلدية الاحتلال منذ عام 2008 بإخطار العائلة بهدمه وفرض مخالفات مالية عليها بحجة البناء دون ترخيص. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت تجارية وزراعية وبيوت بلاستيكية قرب مدخل قرية عرانة شمال شرق جنين. سبق ذلك أن هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم إسطبلا في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. قال الناطق باسم مخيم شعفاط وبلدة عناتة بالقدس المحتلة محمود عليان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت تدريجيا من البلدة والمخيم بعد أكثر من 30 ساعة على بدئها عملية عسكرية هناك. وأشار عليان إلى أن الحياة والحركة عادتا إلى طبيعتهما نسبيا مع فتح المداخل والمخارج، لافتا إلى أنه جرى تأخير دوام الطلبة للمدارس حتى الساعة 9 من صباح اليوم للتأكد من الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من المنطقة. أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس المحتلة بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، وذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية. وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع إن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة ضمن مركز التنسيق العسكري المدني في كريات جات، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. من جانبه رد وزير الخارجية البريطاني قائلا صباح اليوم إن إغلاق القنصلية في القدس ستكون له آثار سلبية، وأضاف أن الإرهابيين المستوطنين يطردون الفلسطينيين من منازلهم وحكومة إسرائيل تغض الطرف عن ذلك. وقالت ثلاثة مصادر إن حكومة الاحتلال التي كانت تتوقع العقوبات من المقرر أن تجتمع اليوم لمناقشة ردها على الدول التي أيدت أيضا الإجراء البريطاني. من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلئيل سموتريتش إنه يعتزم إنشاء آلية لتعويض شركات المستوطنات التي ستتضرر من العقوبات الدولية من خلال اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية. هذا ودعت قيادة حركة الاستيطان الإسرائيلية إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وتوسيع الاستيطان إلى مناطق A وB في الضفة والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية ردا على العقوبات الأوروبية التي استهدفت المستوطنات، فيما تتحرك أوساط استيطانية وإسرائيلية لدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مضادة. هذا وأفاد مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون لموقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض مبادرة قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في خطوة اعتبرها الموقع مؤشرا على استياء واشنطن من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أنه شن قصفا صاروخيا عنيفا على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن ردا على هجوم أمريكي على ناقلات نفط إيرانية. وبحسب بيان للحرس الثوري فإن الهجوم كان كثيفا من الصواريخ البالستية الصلبة والسائلة، واستهدف حظيرة صيانة وتجهيز ونشر طائرات F-35 وF-16 وF-15 بالإضافة إلى مأوى المقاتلات ما ألحق أضرارا جسيمة بها وفق قول البيان. من جانبه قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا مصدرها إيران استهدفت المملكة واعترضت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة خالية من التجمعات السكانية مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح. وأعلنت قناة الإخبارية الرسمية السورية التصدي لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف الأردن. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج ردا على هجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. ودمرت القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية يوم أمس بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية مرتين في اليومين الماضيين وفق الجيش الأمريكي. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن يوسف الرشق في حي البستان وأخلت محتوياته واعتدت بالضرب المبرح عليه بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم. وأضافت المحافظة أن المنزل يؤوي المواطن يوسف الرشق وزوجته وطفله إلى جانب والديه وستة من إخوته، وتبلغ مساحة المنزل نحو 120 مترا مربعا، وهو قائم منذ عام 2004 فيما بدأت بلدية الاحتلال منذ عام 2008 بإخطار العائلة بهدمه وفرض مخالفات مالية عليها بحجة البناء دون ترخيص. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت تجارية وزراعية وبيوت بلاستيكية قرب مدخل قرية عرانة شمال شرق جنين. سبق ذلك أن هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم إسطبلا في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. قال الناطق باسم مخيم شعفاط وبلدة عناتة بالقدس المحتلة محمود عليان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت تدريجيا من البلدة والمخيم بعد أكثر من 30 ساعة على بدئها عملية عسكرية هناك. وأشار عليان إلى أن الحياة والحركة عادتا إلى طبيعتهما نسبيا مع فتح المداخل والمخارج، لافتا إلى أنه جرى تأخير دوام الطلبة للمدارس حتى الساعة 9 من صباح اليوم للتأكد من الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من المنطقة. أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس المحتلة بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، وذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية. وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع إن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة ضمن مركز التنسيق العسكري المدني في كريات جات، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. من جانبه رد وزير الخارجية البريطاني قائلا صباح اليوم إن إغلاق القنصلية في القدس ستكون له آثار سلبية، وأضاف أن الإرهابيين المستوطنين يطردون الفلسطينيين من منازلهم وحكومة إسرائيل تغض الطرف عن ذلك. وقالت 3 مصادر إن حكومة الاحتلال التي كانت تتوقع العقوبات من المقرر أن تجتمع اليوم لمناقشة ردها على الدول التي أيدت أيضا الإجراء البريطاني. من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسل إيلس موتريتش إنه يعتزم إنشاء آلية لتعويض شركات المستوطنات التي ستتضرر من العقوبات الدولية من خلال اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية. هذا ودعت قيادة حركة الاستيطان الإسرائيلية إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وتوسيع الاستيطان إلى مناطق A و B في الضفة والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية ردا على العقوبات الأوروبية التي استهدفت المستوطنات، فيما تتحرك أوساط استيطانية وإسرائيلية لدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مضادة. هذا وأفاد مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون لموقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض مبادرة قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في خطوة اعتبرها الموقع مؤشرا على استياء واشنطن من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أنه شن قصفا صاروخيا عنيفا على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن ردا على هجوم أمريكي على ناقلات نفط إيرانية. وبحسب بيان للحرس الثوري فإن الهجوم كان كثيفا من الصواريخ البالستية الصلبة والسائلة، واستهدف حظيرة صيانة وتجهيز ونشر طائرات F-35 وF-16 وF-15 بالإضافة إلى مأوى المقاتلات ما ألحق أضرارا جسيمة بها وفق قول البيان. من جانبه قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا مصدرها إيران استهدفت المملكة، واعترضت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة خالية من التجمعات السكانية مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح. وأعلنت قناة الإخبارية الرسمية السورية التصدي لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف الأردن. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج ردا على هجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. ودمرت القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية يوم أمس بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية مرتين في اليومين الماضيين وفق الجيش الأمريكي. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك
2: راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: تحمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن يوسف الرشق في حي البستان وأخلت محتوياته واعتدت بالضرب المبرح عليه بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم. وأضافت المحافظة أن المنزل يؤوي المواطن يوسف الرشق وزوجته وطفله إلى جانب والديه وستة من إخوته، وتبلغ مساحة المنزل نحو 120 مترا مربعا، وهو قائم منذ عام 2004 فيما بدأت بلدية الاحتلال منذ عام 2008 بإخطار العائلة بهدمه وفرض مخالفات مالية عليها بحجة البناء دون ترخيص. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت تجارية وزراعية وبيوت بلاستيكية قرب مدخل قرية عرانة شمال شرق جنين. سبق ذلك أن هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم إسطبلا في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. قال الناطق باسم مخيم شعفاط وبلدة عناتة بالقدس المحتلة محمود عليان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت تدريجيا من البلدة والمخيم بعد أكثر من 30 ساعة على بدئها عملية عسكرية هناك. وأشار عليان إلى أن الحياة والحركة عادتا إلى طبيعتهما نسبيا مع فتح المداخل والمخارج، لافتا إلى أنه جرى تأخير دوام الطلبة للمدارس حتى الساعة 9 من صباح اليوم للتأكد من الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من المنطقة. أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس المحتلة بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، وذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية. وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع إن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة ضمن مركز التنسيق العسكري المدني في كريات جات، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. من جانبه رد وزير الخارجية البريطاني قائلا صباح اليوم إن إغلاق القنصلية في القدس ستكون له آثار سلبية، وأضاف أن الإرهابيين المستوطنين يطردون الفلسطينيين من منازلهم وحكومة إسرائيل تغض الطرف عن ذلك. وقالت 3 مصادر إن حكومة الاحتلال التي كانت تتوقع العقوبات من المقرر أن تجتمع اليوم لمناقشة ردها على الدول التي أيدت أيضا الإجراء البريطاني. من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلئيل سموتريتش إنه يعتزم إنشاء آلية لتعويض شركات المستوطنات التي ستتضرر من العقوبات الدولية من خلال اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية. هذا ودعت قيادة حركة الاستيطان الإسرائيلية إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وتوسيع الاستيطان إلى مناطق A و B في الضفة والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية ردا على العقوبات الأوروبية التي استهدفت المستوطنات، فيما تتحرك أوساط استيطانية وإسرائيلية لدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مضادة. هذا وأفاد مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون لموقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض مبادرة قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في خطوة اعتبرها الموقع مؤشرا على استياء واشنطن من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أنه شن قصفا صاروخيا عنيفا على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن ردا على هجوم أمريكي على ناقلات نفط إيرانية. وبحسب بيان للحرس الثوري فإن الهجوم كان كثيفا من الصواريخ البالستية الصلبة والسائلة واستهدف حظيرة صيانة وتجهيز ونشر طائرات F-35 وF-16 وF-15 بالإضافة إلى مأوى المقاتلات ما ألحق أضرارا جسيمة بها وفق قول البيان. من جانبه قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا مصدرها إيران استهدفت المملكة واعترضت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة خالية من التجمعات السكانية مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح. وأعلنت قناة الإخبارية الرسمية السورية التصدي لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف الأردن. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج ردا على هجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. ودمرت القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية يوم أمس بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية مرتين في اليومين الماضيين وفق الجيش الأمريكي. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن يوسف الرشق في حي البستان وأخلت محتوياته واعتدت بالضرب المبرح عليه بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم. وأضافت المحافظة أن المنزل يؤوي المواطن يوسف الرشق وزوجته وطفله إلى جانب والديه وستة من إخوته، وتبلغ مساحة المنزل نحو 120 مترا مربعا، وهو قائم منذ عام 2004 فيما بدأت بلدية الاحتلال منذ عام 2008 بإخطار العائلة بهدمه وفرض مخالفات مالية عليها بحجة البناء دون ترخيص. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت تجارية وزراعية وبيوت بلاستيكية قرب مدخل قرية عرانة شمال شرق جنين. سبق ذلك أن هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم إسطبلا في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. قال الناطق باسم مخيم شعفاط وبلدة عناتة بالقدس المحتلة محمود عليان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت تدريجيا من البلدة والمخيم بعد أكثر من 30 ساعة على بدئها عملية عسكرية هناك. وأشار عليان إلى أن الحياة والحركة عادتا إلى طبيعتهما نسبيا مع فتح المداخل والمخارج، لافتا إلى أنه جرى تأخير دوام الطلبة للمدارس حتى الساعة 9 من صباح اليوم للتأكد من الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من المنطقة. أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس المحتلة بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، وذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية. وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع إن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة ضمن مركز التنسيق العسكري المدني في كريات جات، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. من جانبه رد وزير الخارجية البريطاني قائلا صباح اليوم إن إغلاق القنصلية في القدس ستكون له آثار سلبية، وأضاف أن الإرهابيين المستوطنين يطردون الفلسطينيين من منازلهم وحكومة إسرائيل تغض الطرف عن ذلك. وقالت ثلاثة مصادر إن حكومة الاحتلال التي كانت تتوقع العقوبات من المقرر أن تجتمع اليوم لمناقشة ردها على الدول التي أيدت أيضا الإجراء البريطاني. من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلئيل سموتريتش إنه يعتزم إنشاء آلية لتعويض شركات المستوطنات التي ستتضرر من العقوبات الدولية من خلال اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية. هذا ودعت قيادة حركة الاستيطان الإسرائيلية إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وتوسيع الاستيطان إلى مناطق A و B في الضفة والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية ردا على العقوبات الأوروبية التي استهدفت المستوطنات، فيما تتحرك أوساط استيطانية وإسرائيلية لدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مضادة. هذا وأفاد مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون لموقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعارض مبادرة قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في خطوة اعتبرها الموقع مؤشرا على استياء واشنطن من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أنه شن قصفا صاروخيا عنيفا على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن ردا على هجوم أمريكي على ناقلات نفط إيرانية. وبحسب بيان للحرس الثوري فإن الهجوم كان كثيفا من الصواريخ البالستية الصلبة والسائلة، واستهدف حظيرة صيانة وتجهيز ونشر طائرات F-35 وF-16 وF-15 بالإضافة إلى مأوى المقاتلات ما ألحق أضرارا جسيمة بها وفق قول البيان. من جانبه قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا مصدرها إيران استهدفت المملكة واعترضت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة خالية من التجمعات السكانية مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح. وأعلنت قناة الإخبارية الرسمية السورية التصدي لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف الأردن. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج ردا على هجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. ودمرت القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية يوم أمس بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية مرتين في اليومين الماضيين وفق الجيش الأمريكي. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريه، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريه، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لا حروب ولا خراب ولا فتن، هذا اللي بدنا إياه. بدنا نعيش بأمن وأمان وسلام وراحة بال مثلنا مثل باقي الناس في كل بلدان العالم. يمكن تقولوا لي يا سمر ما في ظروف وفي حروب وفي مشاكل في كتير من البلدان، صحيح، بس ما عندهم احتلال. إحنا بنتحمل بعض لما يصير في عنا مشاكل عائلية بدنا نسميها، بما أنه إحنا إخوة وأخوات وبنفس البلد، فإحنا بنتحمل بعض وبنقدر نحل مشاكلنا على طريقتنا وكيف ما بدنا. لكن مشاكلنا وظروفنا مع الاحتلال هاي صعبة علينا شوي، فبدنا مساندة خارجية. لحد ما توصلنا وتجينا المساندة والمساعدة الخارجية، بدي أتمنى لكم تضلوا بخير أو تضلوا على قيد الحياة.
1: أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من الكراسي.
0: المهم يكون الوطن بخير. مدام الوطن بخير إحنا بخير، ومدام الوطن مش بخير إحنا مش بخير أبدا. ما بدي أبلش بها التشاؤم، لكن في أشياء كثيرة بتخلينا نتفائل، مثل حملة مبارح نبض مالك، فرح نحكي عنها إن شاء الله بحلقة اليوم وناخد كل التفاصيل على هاي الحملة والمبادرة المشرفة والقيمة اللي صارت مبارح بالخليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم. حديث البلد بيبلش معكم على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بالجميع اللي بيسمعونا من خلال راديو مرح من الخليل على 100.8، واللي بيسمعونا من راديو بيت لحم 2000 على 106.3، واللي بيسمعونا من خلال بث المباشر على فيسبوك الإذاعتين مرح أف أم لايف وراديو بيت لحم 2000، واللي بيسمعونا من خلال الشاشة تلفزيون تفاعلي محلي، وأيضا من خلال سمر على التيك توك.

إذا ما حدا قالكم اسم الله وما شاء الله أنتوا قولوا دائما اسم الله وما شاء الله على حالي وحوالي ومن فوق ومن تحتي. مزبوط هيك بيقولوا دائما الأشخاص اللي بتخوفوا من القيل والقال أو من الحسد ونظرة العين وهذا موجود، لكن الحمد لله رب العالمين إحنا الأصدقاء والمتابعين هيك حبابين بيحبوا لنا دائما الخير والصحة والسلامة مثل ما إحنا بنتمنى لهم دائما. صالح كنعان بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم 2000 وإيهاب النتشة من مرح أفعم بالخليل، وتحياتي لإلكم أنا سمر الدبس ودائما مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

طيب الأصدقاء اللي بلشوا يتواصلوا ويبعثوا لنا كومنتات، مساء الخير لإبراهيم. مش عارفة هو أحمر هاد ولا أورانج ولا كرميدي، بس هو على الأكيد مش أحمر. صالح شو هذا اللون اسمه؟ ما خلطة ما بين الأحمر والكرميدي والأورانج هيك حاسة. تحياتنا لإيهاب، إن شاء الله بتوصل التحية. ناصر شكرا لانضمامك. محفوظ كمان أهلا وسهلا. إمسديل، ناتالي، سامية وكل الصديقات الجميلات كمان أهلا وسهلا. من معتز، منور يا معتز كمان، بس مش عارف شو الألوانات اللي عندك، بس منور مش مهم، منور بالعلم، بالعلم الفلسطيني، يعني أجمل الألوان الأسود الأبيض الأخضر والأحمر، هاي هي ألوانات العلم الفلسطيني الجميلة. ناصر أحمر، أحمر نص نص، مش شايفته أنا أحمر أبدا، يعني هو أقرب للكرميدي أو الأورانج بهاي الحالة صراحة، يعني هيك أنا عم بشوف، إلا إذا عندي عمى بالألوان. وعلى فكرة عمى الألوان موجود وظاهرة ممكن عند البعض يشوفوا لون أنت ما عم بتشوف نفس اللون. هاي اسمه ظاهرة عمى الألوان. أبو علي الجعبري كمان الله يسعد مساكي والله يعطيك العافية، شكرا، تحياتي لإلك. نمر عمر، أبو هيثم يسعد مساكي، أحلى مزاج، أحلى برنامج، شكرا يا نمر. هلأ عائلي في أحلى مزاج المسائي. إيمان ناصر الدين يسعد هالمسا حبيبتي سمر، ومسائك يا إيمان أهلا وسهلا. بجرب أقرأ الكومنتات أول بأول مشان ما حدا يعني يقول سمر فشأتي عن أي كومنت عم توصلنا. أول بأول، أبو حسان الله يسعد المسا، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين.

شجاع يا حاجة أنت هيك وأنت كيف وأنت صبية. لا يعني أعتبرها مديح ولا زم؟ بالله عليكم أنت هيك وأنت حاجة كيف وأنت صبية؟ يعني شوف عم يضرب كف ويعدل طاقية، فعم بيقول أنت حلوة هلأ فكيف كنت زمان، بس هاي الحجة اللي بالنص ليش والله؟ ها؟ حاولي تحسن خطك شوي، ترى إن شاء الله بحج إن شاء الله رب العالمين.

درجات الحرارة اليوم في القدس المحتلة 30 درجة مئوية، في بيت لحم 31، بالخليل 29، بأريحة 39، مع طقس حار، بعمان 30 درجة مئوية. اليوم في انخفاض من المفترض، بس ما حسيت أبدا اليوم، حسيت أنه ارتفاع، حتى صايبني الإرهاق من كتر ما في ارتفاع على درجات الحرارة اليوم. بكرة الخميس بيقولوا في انخفاض طفيف، والأجواء ممكن تستقر حتى يوم أو كل الأسبوع القادم، حتى يوم الثلاثاء ما رح يكون في تغيير على درجات الحرارة، لكن إن شاء الله ما تستمر هيك، يعني الانخفاض اللي بكرة يكون فعلا انخفاض حقيقي ونلمسه بالواقع، لأنه إذا استمر لنهاية الأسبوع القادم بهذا الشكل فهو حر. يا معتز، هيك تمام هيك الوضع ماشي الحال، يعني بخلي الواحد يتفائل أكثر. أهلا يا معتصم، أهلا.

أنيسة الله يعطيك العافية، شكرا على دعوتك الحلوة. رشدي كمان مساء الورد بيبعت تحية للوالد والوالدة بحلحول، إن شاء الله يضلوا بألف خير.

طيب بالنسبة لحالة الطرق للي هلأ على الطريق، انتبهوا انتوا عم بتسوقوا، ضروري جدا جدا جدا. اليوم وأنا على الطريق عصبت من واحد صراحة ماشي قدامي بالسيارة، أنا بدي أوصل يعني عندي دوام، هو بتسلى، هو ما عنده مش مهم مشواره، بس هو يعني الطريق قدامه فاضية. انت فاهم شو يعني طريق قدامه فاضية وانت تكون مستعجل وهو تكة تكة على الطريق، يعني بنرفزك لانه الطريق التانية السايد التانية في سيارات انت مش قادر انك تتجاوز عنه، ولا اتركه براحته. يعني انا بالنسبة لي ما بزمر حتى، بتركه براحته وبتجاوز عنه، بس مدام الطريق مش مكشوفة ومدام انه في سيارات بالسايد التاني فصعب انك تتجاوز، بتضطر انك تزمره. لا حياة لمن تنادي، لما فضيت الطريق فبتطلع عليه وإز هيك هيك هيك ماسك الموبايل بسوق وماسك الموبايل هيك بكبس، فهو يعني مخفف السرعة على أساس أنه يعني ملتهي بالموبايل. جيد أوكي، بس طيب والناس اللي وراك يعني ضلوا يستنوك لبين ما تبعت مسج ولا تلاقي اسم الشخص اللي أنت بدك تحكي معه تليفون؟ يا أخي وقف على الطريق على رصيف على الجانب وكلها يعني ثواني واحكي تليفونك قد ما بدك، بس في وراك ناس مستعجلين على دوامات ويمكن يكونوا مستعجلين لأي سبب تاني. كنت أعمل له والله حالة استنفار، على فكرة طلعت فيه هيك رمقته رمقة. هو انتبه انه شو مالها يعني هاي، ولا كأنه عامل ايش عرفت، ولا له خص في الدنيا ولا بالشارع ابدا. المهم حاجز الكونتينر حاليا سالك، كعش غراب سالك، النشاش سالك، دوارة قوع سالك، مراح رباح كمان سالك، المنشية سالك، الفحص سالك، دورة سالك، الفوار مغلقة، ترقومية المصانع سالك، جورة الشمعة سالك، كرمة كمان سالك، مدخل بن نعيم سالك، زيف سالك، سعير سالك، والنبي يونس سالك. ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم معظم البوابات سالك وفاتحة، بس راس الجورة والعروب والفوار، هدول البوابات الثلاث بالجنوب مغلقات، الفوار، رأس الجورة والعروب مغلقات بالاتجاهين.

0: طيب بآخر الأخبار خلينا نبلش بهذا الخبر. مصادر إعلامية وحقوقية اليوم هلأ يعني عم تعلن عن رجل الأعمال طارق النتشة إنه سلم نفسه. مش هو كان اختفى مدري وين اختفى. ناس قالوا انه اختفى بالداخل او انه موجود بس ما عم بقدر يسلم نفسه او ما بده بيرفض يسلم نفسه. تم اعتقال اخوه وحكوا انه هو المسؤول عن محطات الهدى للمحروقات. لكن قبل قليل بحسب مصادر اعلامية وحقوقية رجل الاعمال طارق النتشة يسلم نفسه ويخضع الان للتحقيق لدى النيابة العامة في مدينة رام الله. ادعوا لأخوكم فإنه يسأل الآن. طارق النتشة يعني إن شاء الله أمورك تسلك على خير وسلامة.
1: شو هالحب الترلل ترلل
0: ترلل هلا حسب الحب بين طارق النتشة والجهات المعنية. والله إذا حبهم حقيقي بيمشي موضوعه، إذا حبهم مبني على المصالح اللهم نفسي فالله يكون بعونه.
1: تحط حالك في محلي
0: والله لا يحط حدا محل حدا ولا حتى محل طارق النتشة. هلا اسمعوا في ظروفه وحياته والرفاهية اللي كان عم بيعيش فيها والاقتصادية ومشاريعه وفلوسه وكل هاي الأمور، إن شاء الله كلكم تنحطوا محله. بس اليوم لا لا لا لا ما بتمنى لكم إياها أبداً.

الله يكون بالعون يا لؤي. مزبوط، الشفاء العاجل لأخونا مالك القواسم. إن شاء الله اليوم بعد الفاصل رح نحكي بتفاصيل أكثر عن حالته وعن حملة نبض مالك، وإن شاء الله بيروح بيجري العملية وبيرجع بالسلامة.

من الأخبار المؤسفة اليوم وفاة مواطن اسمه تحسين كايد عمره 73 سنة من بلدة كفل حارس شمال سلفيت إثر حادث سير ذاتي وقع في البلدة. على ما يبدو أنه هو تراكتور كان عم بيسوق هذا التراكتور وانقلب فيه. وعلى فكرة حوادث التراكتورونات صعبة كثير كثير وأصعب من السيارة. ممكن انقلاب للتراكتور بعد انقلابه ممكن يقلب على الشخص نفسه اللي كان عم بيسوق هذا التراكتور. فديروا بالكم المزارعين لما بتسوقوا حاولوا انكم تركزوا. فهو يعني اولا كبير بالسن 73 سنة الله يرحمه. ثانيا بده شوية تركيز واحيانا بتكون الارضية مش مستقيمة مش ثابتة يعني في حجار وفي حفار وفي يعني مناطق زراعية. الله يرحمه وانتوا ديروا بالكم كل المزارعين ان شاء الله بالسلامة. اليوم كمان شفت فيديو كتير عجبني صراحة. اليوم الأخبار ما بين جيدة ما بين أنه لا. هذا الخبر جيد لمسامحة المتعثرين ماليا. إحنا حكينا عن الموضوع صح قبل هيك أنه يعني صرنا ملايين الشواكل تم مسامحة الأشخاص المتعثرين فيها. اليوم تاجر من قباطية عمل فيديو. أنا مش ضد هاي الفيديوهات أبدا بالعكس. هو ممكن يكون يأثر على ناس برضو بدهم مصاري من الناس عرفت. فممكن يشجع كثير من الناس اللي بيطالبوا بديون لأشخاص متعثرين مش قادرين يسدوا ويكون هذا نموذج لإلهم. تاجر من قباطية أحرق شيكات مستحقة بقيمة 62 ألف شيكل ضمن مبادرة تنازل لله. هاي المبادرة بعنوان تنازل لله مسامحة المتعثرين ماليا. ومنحكي عن مبلغ صح؟ والله مبلغ 62 ألف شيكل هو مبلغ في هاي الظروف. يعني أكثر من 50 أكثر من 10,000 دينار تقريبا صح؟ أكثر بشوي. يعني حلو. هاي هي المبادرات اللي إحنا بندور عليها. والله إذا هو كان عنده الإمكانية أنه يسامح يسامح. إذا كان هو متعثر إذا هو كمان متعثر بتعرف شو الموضوع؟ أنه في متعثر مديون لمتعثر لمتعثر ثالث عرفت اللي عم بطالبوا بعض. بقول أنا بطالب شخص لأنه في شخص تاني عم بطالبني عرفتوا. فلو هذا اللي على الرأس يعني اللي معه مصاري مثلا مش متضايق سامح اللي الشخص اللي قدامه وهذا الشخص اللي قدامه رح يسامح الشخص اللي قدامه التاني. فهيك بتصير عرفتوا. مسامحة المتعثرين ماليا هاي الحملة ما زالت موجودة وتم مسامحة يعني عشرات من المتعثرين بفلسطين ضمن هذه المبادرة. الله يكون معاهم ووفقهم إن شاء الله. 11,000 دينار أوكي أنا حكيت 10,000 وشوي. شكرا لؤي شكرا والله إنك هيك عم بتساعدني. 11,000 دينار أردني أنت عارف يعني في هذا الوقت مبلغ مزبوط. بالأردن بيشتروا سيارة بالأردن بتندفع دفعة أولى لبيت شقة مرتبة يعني كدفعة أولى مع أنه أشك حاليا بس أنه ممكن بين المعارف يدفع هاي الدفعة يعني ممكن يفتح له مشروع صغير مثلا عرفت. فهو مبلغ لا يستهان فيه 11,000 دينار أنه يسامح هدول الأشخاص المتعثرين ماليا 62,000 شيكل ضمن هذه المبادرة. الله يجازيه ويعطيه أفضل وخير أكثر من الخير اللي عم بيعمله بإذن الله. أشوفك في محفوظ بيقول إذا من قلبه الله يجزيه الخير. طب ليه معقول مش من قلبه؟ في حدا بتنازل عن 11,000 دينار مش من قلبه؟ شو بيجبره؟ ما حدا والله محفوظ لا معرفتك. لا يعني تعوا شوفوني مثلا بروزة في ناس بروزة بتدفع 10,000 دينار انه هي انا اتنازلت وكذا هيك معقول؟ على كل حال هينا حكينا عنه والله اذا نيته انه بروزة
وانه تعوا شوفوني وانه الناس تحبه وتحكوا عن تحكي عنه محترم وكريم وساعد الناس والمتعثرين فهي ينحكى عنه. وأنا من الناس اللي حكت عنه، إذا همه يعني ينحكى عنه في الدنيا هي ينحكى عنه، هي أخذ أجره في الدنيا محبة الناس واحترام الناس وكلام حلو ودعوات حلوة، بس بالآخرة ما رح يكون إله ثواب إذا مش نيته صافية، يعني عرفتوا؟ بس إن شاء الله تكون النوايا صافية ياخذ الأجر في الدنيا والآخرة. شمس الصبح أنت ويا قمر ليلي امبارح حكينا عن موضوع الشتاء والخريف، اليوم كمان عم بيرجعوا بيأكدوا مزيد من الراصدين الجويين بخصوص الخريف القادم. هو خريف استثنائي يلوح في الأفق، هو بس يلوح، هو بس طل هيك شوي، هو بس يعني ما يستحي يفوت برجله اليمين علينا وإحنا موافقين. توقعات بأمطار قياسية خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، يعني شهر 10 و11 و12، وقد تبلغ ضعف معدلاتها. أهلا بالخريف يا ميت، مرحبا بالخريف، والله بتنور يا الخريف. حتى لو كنت حامل معاك مزيد ومزيد من الأمطار، إحنا مش ضد الأمطار أبدا، بالعكس الله يجيب الخير، بس يا رب ما تكون درجات الحرارة متدنية اللي إحنا نشعر بالبرودة، يعني حر كتير أو برد كتير، هذا اللي بنكد علينا الصراحة.

0: الله شو التعليقات اللي عم توصل على طارق النتشة، يعني ما بين محبة ناس وما بين شماتة بعض ناس. هذا اللي بيصير عنا، ولا مرة بنكون إحنا مجتمعين على موضوع أو شخصية أو قائد أو رجل أعمال أو أيا كان. يعني هذا إشي صحي، الاختلاف مش الخلاف، الاختلاف إشي صحي عنا إياه، بس الشماتة لا، هاي ما بحبها أنا. بكل الأحوال في كثير ناس عم بدعوله أنه في حفظ الله ورعايته. أبو أحمد، هو أبو أحمد اسمه، هاي أول مرة أنا بعرف أبو أحمد الغالي، ربنا يهونها. هلأ في كمان تعليق بيقول فسر لي بالله شو معناته هذا التعليق، الكلمة الأولى فسروا لي. صالح إذا بتعرف، بشخلل جيوبه بطلع، شو يعني؟ شو يعني بيشخلل جيوبه فبيطلع؟ حدا يفسر لي هلا، انا بدي اعمل حالي مش فاهمه. انا بدي اعمل حالي مش فاهمه شو يعني بيشخلل جيوبه بيطلع. معقول يا اخوان انه احنا هيك؟ لا ابدا، احنا الحق حق، واذا عليه شيء بده يتحاسب، التحقيق ياخذ مجرى. احنا ما في هلا لا اتهام ولا شبهه ولا اي شيء، احنا هلا بمرحله التحقيق. كمان في ناس بيقولوا انه في صفقه شكله جاي على الطريق، هاي برضو من ضمن الشخلله. شخلل جيوبك عشان تعدي. والله معقول يا معتصم، هي ضمن الصفقة يعني بدها تكون؟ الله أعلم. اللهم إني استودعتك خالي فاحفظه بعينك التي لا تنام، وألبس ثوب الصحة والعافية. هاي لبنى بتدعي وبتستدعي لخالها، تقول اللهم إني استودعتك خالي.
1: بعد ما أبيض الصلاة على النبي،
2: شكلك
1: معيش يا خليل،
2: ما تعطلناش يا بلدينا، شكل الجيبك
1: جيبي مخروط.
3: ده باين عليك جديد في الخط.
2: جديد ولا قديم، احنا حنناسبك. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي.
1: هو انا هعدي القنال عشان ادفع؟
2: ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرج العربيه
4: بالهداوه بس يا معلم. تعال بس، عايز كام؟
2: 200 جنيه.
4: تعال لحدهم لك. تعال
0: من الآخر عاوز كام؟ عرفتوا شو معنى شخلل؟ شخلل جيوبك بتطلع، أو شخلل جيوبك بتعدي، هاي هي. ترى وهي الشخلل يعني موجودة صح؟ والجيوب مليانة صح؟

يعني شوفوا الناس بفكرها لوين راحت، لأبعد من الشخللة. الشخللة يعني هاي إشي بسيط، لا عم بيطالبوا إنه أو عم بيقترحوا إنه يكون في تنازل عن 70% من أملاكه بيروح.

0: هلا يا هند، أهلا. شو يعني موافقة على الكلام ولا عم ترفضي بالضبط؟ في رعاية الله وحفظه، والله يحميك ويحفظك من كل شر. طارق النتشة، هاي أم محسن، الله يفرجها وبالسلامة. بالسلامة يا أصيل، الله يفرجها عليك. شفتوا؟ الله يفرجها عليك. ذكروني بالأسرة، والله يمكن موضوع عن الأسرة، خبر عن الأسرة ينزل هلأ بعد هذا الخبر. ما رح لاقي كم الدعاوي بالفرج إن شاء الله، بقدر ما فيها هلأ دعاوي وأمنيات بالفرج لطارق النتشة. ليش إحنا هيك؟ هو مشخللهم يعني قبل هيك هدول اللي عم بيقدموا الدعوات؟ والله ما عم بستهزئ، والله ما عم بتنمر، مالك أنت؟ والله هيك بس بسأل سؤال.
1: يا هوى كم مالنا ومالك احنا يا هوى،
0: يعني الناس كثير حابينه هون. بقول لك اللي مع ربنا ما بينخاف عليه، ها؟ يعني هو مع ربنا، بخاف ربنا، عشان هيك ما بينخاف عليه. مهونة ان شاء الله. طيب خد لك هذا الكومنت مجلد، عرفت؟ مجلد. والله اللي كاتبه متعب حاله كتير، يعني على ما يبدو انه بيعني له وبيحبه من كل قلبه. اللهم اني استودعتك الحج طارق النتشة في امنك وامانك وحفظك ورعايتك، اللهم احفظه بحفظك الحصين واكفه الشر كل ذي شر. سمعتوا؟ يعني هاي الدعوات اللي احنا ما بنسمعها الا من ستي، من سيدي، من جدك، من جدتك، عرفتوا؟ او يعني مرات الامهات، لانه حتى امهات اليوم بيكسلوا يدعوا مثل هيك دعوات. فبحس انه هذا الشخص يعني اقرب حدا لطارق النتشة.

0: يا إخوان، في سابقة قضائية اليوم ألزمت محكمة إسرائيلية في القدس السلطة الفلسطينية بتعويض الجنود وضباط الشرطة الذين أصيبوا في عمليات، وليس المدنيين فقط. يعني الخبر اللي كان واصلنا قبل إنه إلزام للشرطة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية إنه يتم تعويض مدنيين أصيبوا في عمليات، اليوم لا، مش بس مدنيين إسرائيليين، كمان ضباط إسرائيليين ألزموا السلطة بتعويضهم أصيبوا في عمليات خلال الفترة الماضية. يعني الله يكون بعونك يا سلطة، والله عن جد. يعني هم من وين بدهم يتلقوها ولا من وين؟ لا معهم مصاري يدفعوا رواتب، ولا يشوفوا وضع البلد، ولا مشاريع، ولا خدمات، يعني 100% كل شيء اتقلص بالفترة الحالية، والله يستر من الجاي. وكمان عام وما بيعطوهم أموال المقاصة، عائدات الضرائب، فهمتوا؟ ولسه كمان عم بيطالبوهم وعم بيلزموهم بدفع تعويضات، مش بس لمدنيين إسرائيليين أصيبوا، كمان لضباط وجنود أصيبوا مؤخرا، عرفت؟ فالله يكون بعونهم. هات نعمل لهم لما زي ما عملنا لما مبارح في الخليل. إذا مبارح في كم ساعة جمعنا 1,600,000 شيكل، يعني 500,000 دينار، 500,000 دولار تقريبا وشوي، يعني 330,000 دولار، 530,000 دولار مبارح في كم ساعة تم جمعهم من أهالي الخليل. لمين؟ لشاب. هذا الشاب بحاجة إلى زراعة قلب ورئتين. فتخيلوا لو إحنا نعمل لمة للحكومة قديش بنجمع. هاي من محافظة واحدة الخليل، من مدينة الخليل فقط، حتى مش من جبل الخليل، من محافظة. فتخيل نعمل لمة للحكومة من كل محافظات. روح لفاصل.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية. عالم من التسهلي. بقولوا كبة الخير قهوة، طيب كبة المي شو يا صالح؟ ها؟ ايش بقولوا عن كبة المي؟ نفس الشيء. ما المي يعني نعمة، نعمة من الله، فإذا كبيناها فعادي جدا، على الأقل يعني ما بتعمل عمايل ولا كوارث، بتضل المي يعني هيك أروع للمسح. الدولار اليوم وصل 3 والدينار 4.24 واليورو ب 3.50. الذهب في تراجع اليوم على الذهب 4380 والفضة كمان بتراجع 66 دولار و25.

0: طيب، كان المشهد إنساني ومؤثر امبارح في الخليل. اجتمعت قلوب أهل الخير بحملة بعنوان نبض مالك. هاي الحملة كانت لجمع التبرعات لإنقاذ حياة مالك ومساعدته حتى يستكمل رحلة علاجه. الحملة كانت فيها تفاعل واسع وتكاتف بين أبناء المجتمع. طبعا احنا دائما لما بنقول مبادرة أو حملة لجمع التبرعات لإنقاذ حياة شخص، يعني هاي من أهم الأولويات، خلينا نقول إنقاذ حياة شخص، فبنلاقي ناس عم تستقبل الموضوع برحابة صدر وبمعنويات عالية وباهتمام كبير. من أحيا روح، خلينا نقول كأنه أحيا الناس جميعا. خلينا نعرف تفاصيل هاي الحملة بداية من السيد أيمن القواسمة، رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية، معنا على الهواء ضمن حديث البلد. سيد أيمن، مساء الخير.
1: مساء الخير سمر إليك، ومساء الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. بعد حملة مبارح ونجاحها، خلينا نقول القائمين على الحملة، وكنت حضرتك موجودة من بدايتها لنهايتها، أكيد بدنا نشعر بالسعادة وبالفخر صراحة في الخليل وبكل فلسطين على يعني استقبال الناس للموضوع برحابة صدر واهتمام. مظبوط؟
1: صحيح. انه يعني انت بتعرفي اخت سمر، احنا من فتره ماخذين قرار بوقف المساعدات بسبب يعني الظروف الاقتصاديه اللي بيعيشها ابناء شعبنا الفلسطيني.
0: نعم.
1: ويمكن اخر حمله كانت عندنا باذاعه منبر الحريه هي الخمسه اللي كانوا بحاجه لزراعه كلى، وأمنا لهم 500,000 دولار وزاد 180,000 شيكل سلمناهم لرئيس لجنة الكلى السيد خالد فهد القواسمي. أول امبارح لما سألنا عن وضع الحملة، لأنها كانت بادية لها فترة يمكن حوالي 10 أيام إحنا ما كنا فيها بصراحة، فقالوا إن الوضع صعب وإنه الأمور يعني مش متحركة، بدها الحرية، إنه ما إحنا ماخذين قرار عودنا، اضطرينا نكسر هذا القرار لأنه إحنا أمام حالة إنسانية بصراحة. الجو اللي كان موجود شوي أحبطه، وما كنا بحاجة لأنه يعني نزيد الوجع وجعين عنده. ففورا أخذنا قرار وتبنينا الحملة، وبالتعاون مع إخواننا شركائنا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبالأمس أعلننا عن الحملة صباحا أنه الساعة 5 رح تكون داخل مبنى إذاعة منبر الحرية، ودعينا كل الأصدقاء طبعا اللي ممكن يساعدوا في هذا الموضوع، والحمد لله بدأت 5 انتهت الساعة 10:30 تقريبا، حوالي تحكي على 5 ساعات قدرنا نجمع مبلغ 1,000,000. وبتخيلها مش أكيد تخديش كلامي إنه ممكن يكون 1,800,000. المطلوب كان فعليا لإجراء عملية زراعة القلب والرئتين كان مطلوب 1,600,000. فإحنا يعني الحمد لله كان في حالة من التكاتف والتعاضد بين أبناء الشعب الواحد. يعني أنت بتخيلي أنه طفلة تدخل من غزة تتبرع 20 شيكل، كفيف يجي على مبنى الإذاعة وكفيفة تجي على مبنى الإذاعة منشان تتبرعوا لهذا الشاب مالك.
0: نعم. طيب رح نحكي عن المتبرعين سيد أيمن، بس خلينا نحكي ونعرف الناس على مالك وعلى وضعه الصحي للي ما بيعرفوا ليش أصلا يعني لوضع صحي العملية، بس خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه العملية وظروفه الصحية.
1: تمام. مالك طبعا مالك نضال القواسمي هو شاب يبلغ من العمر 23 عام بحاجة لزراعة قلب ورئتين، وطبعا هو صار لطول الفترة اللي عدت مسكين منذ الطفولة لتاريخ هذا اليوم وهو بيعاني، بس بتعرف يكون بيكبر سنة بيزيد المشكلة عنده أكثر. فكان في بعد الفحوصات الأخيرة اللي عملوها إنه بس وقت قصير متبقي لإجراء هاي العملية أو إنه رح نفقد مالك.
0: يعني إحنا بنحكي عن إنقاذ حياة، وهون تيجي أهمية هاي المبادرة. نعم.
1: نعم. فإحنا حتى ننقذ حياة إنسان وهي يعني حملة إنسانية بامتياز.
0: نعم. طيب ممكن سيد أيمن يحكوا إنه البعض، طيب هل العلاج بيحتاج لكل هذا المبلغ؟ إحنا بنحكي تقريبا عن 500,000 دولار وأكتر شوي كمان، في عمليات في علاج بيحتاج كل هذا المبلغ، وليه ما ينعمل هون عنا بفلسطين مثلا؟
1: للأسف أولا هذا مش موجود لا في فلسطين، موجود بس في منطقتين، موجود في الإمارات وموجود في الهند. فقط. وفي الهند ممكن يزبط معنا بمليون بدون 600,000، بس إذا بدك تستني ما يجي دور مالك بكون الله أخذه ودعته لا سمح الله. فعشان هيك كان لازم نستعجل، وما كان في عندنا خيارات أخرى، لأنه هاي لا بفلسطين ولا بالأردن ولا بمصر ولا بأي مكان، بس في هذول المناطق اللي أنا بحكي لك عنها. فعلشان هيك اضطرينا نبدأ بهاي الحملة حتى لا نفقد الوقت وما نفقد مالك كمان.
0: نعم، كيف كان موقف مالك؟ كان بيناتكم، أنا شفت بعض الفيديوهات وخلال البث إنه كان موجود، عائلته موجودة. يعني أنا بعرف ظروف المرض، يعني كلنا يمكن مرقنا بهاي الظروف، لكن في مرض أصعب من مرض. يعني كيف تلقوا إنه المبلغ تم جمعه بخمس ساعات وإنه صار بإمكانهم يسافروا ويأخذوا ابنهم وإن شاء الله بيرجعوا بالسلامة؟ احكي لنا عن هاي المشاعر الإنسانية.
1: كثير كانت أجواء جميلة سمر بصراحة. حالة التكاتف اللي كانت موجودة بالخليل الكل شارك.

0: والله
1: يعني بصراحة كان في حالة كثير حلوة، حالة جميلة جدا. تمام،
0: نعم،
1: وآتت ثمارها بصراحة وأكلها، والحمد لله تكللت الحملة بالنجاح. أنت متخيلي إحنا في 5 ساعات نجمع 1,800,000؟ أنا أعتقد أنه هذا رقم
0: نعم.
1: يعني محترم.
0: اتوقعتوا أنه توصل الحملة لهذا الكم من التفاعل والنجاح؟
1: بالنسبة إلي يعني أنا بفتكيش في لقائي مع الدكتور طارق الجعبري بالمستشفى، كان شوية محبط يا أخونا الدكتور طارق. قال لي شو تقديراتك للموضوع؟ قلت له الموضوع بما انه دخلنا على الخط انتهى. احنا قلنا يعني لانه انت بتعرفي احنا مئات الاف الحالات اللي ساعدناها عبر
0: نعم.
1: سنوات طويله،
0: نعم،
1: واخرهم كانت اللي هم الخمسه اللي بدهم بحاجه كانوا لزراعه كلى، وكل واحد كان بده 100,000 دولار، امنا لهم 500,000 دولار وزاد 180,000 شيكل. لا لا، لما قلنا للدكتور طارق قال لي شو بتتوقع النجاح؟ قلت له 100%. قلت له إن شاء الله بكرة بنعطيني بس من 5 للـ10 بالليل بكون أمنت 1,600,000. اتصل في أحد الأصدقاء من المشاهير أبو الناصر بتعرفيه، قال لي يا أخي أبو جاد أنا سمعتك مع الزميل محمود بتقول له إنه أنت في 5 ساعات بدك تجيب 1,000,000، مع إنهم إلهم 10 أيام شغالين في حملة ما جابوش 60,000 شيكل.
0: نعم.
1: قلت له هاي القدرات يعني هذا قدرات من عند ربنا يعني.
0: نعم. هون بنقدر نقول سيد أيمن إنه بعض الجهات وتأثيرها أو حتى إمكانيات، خلينا نقول المؤسسات اللي تفاعلت أو الإعلام أو المؤثرين أو أي حدا شارك البث أو اتصال أو حتى لو ما شارك ماديا، خلينا نقول في طرق ووسائل أخرى للمشاركة ودعم هاي الحملة، لقيت كل هذا موجود فعلا بهاي الحملة، لهيك كان الاستجابة سريعة؟
1: صحيح، احنا لقينا تجاوب رائع وجميل جدا. وانت لو شفتي مقر الإذاعة السيارات اللي مسكرين الشارع اللي بتقاتلوا الناس من شان يجوا على الحملة، بتهافتوا من شان يوصلوا من شان يتبرعوا من شان يشاركوا، هذا نفس كان كثير جميل كثير رائع. إضافة إلى ذلك إدارة الحملة كانت سليمة 100%. تمام، واحنا طلبنا يعني حتى دير بالك في بعض ناس بيقول لك انا نفسي اتبرع بس والله يا عمي انه الوضع لا يعني لا يسمح. لا، قلنا له احترامنا لك يسمح بس بطريقه ثانيه. قال بالدعاء، قلنا له احنا بكفي انه تدعو لهذا المريض وتدعو لنجاح الحمله، يعني بارك الله فيكم. فعلا احنا استفدنا كثير في يعني انا بدي اقول لك على قصه صارت معنا. واحد اتصل وطلب مني وحلقني بجهه الله اطلع على اللايف، اتصل على التليفون الخاص فأنا فتحت السبيكر طلعت على اللايف، والله ما بعرف شو بدي يحكي، لا واسم الله ولا حتى بعرف مين هو كمان. لو بقول أنا يا عمي وبعيط، يعني عمره يمكن حوالي 40 سنة هيك شيء، بعيط ولك شو في يا عمي تفضل احكي كلنا سامعينك أنت على الهواء. قال أنا بجوها الله عليكم بس أحلفكم بالله أنا بدي أتبرع 200 شيكل وخايف ما أقدر أصل عندكم لأنه أنا اليوم صعد بس بكرة الصبح بديش يروح علي الأجر والثواب، فبترجاكوا اقبلوا مني 200 شيكل. تخيل كيف يعني طفلة جاي بحصلتها وجاي على على الإذاعة.
0: هاي هي المشاركة فعلا 100 على 100، حصالة على حصالة، حتى لو المبالغ كانت قليلة بتجمع بالآخر. مشان هيك بدي أسألك كمان عن حجم المبالغ اللي كانت عم توصلكم، ما بين يعني 100 شيكل أو 200 شيكل وحتى مبالغ يمكن وصلت ل50,000 أنا اللي سمعت عنها. مظبوط إنه كان في متبرعين أكثر أكثر من هيك أو ما رفضوا الإعلان حتى عن أسمائهم ومشاركتهم؟
1: يعني فاعلين خير، فاعلين خير عندنا حوالي 6 فاعلين خير تبرعوا 50,000 كل واحد 50، عندنا فاعل خير تبرع 150,000، عندنا فاعل خير تبرع 100,000، عندنا فاعلين خير هم شركاء مع بعض تبرعوا 200,000.
0: نعم، ما كانوا معلومين لإلكم ولا معلومين وإنتوا بس طلبوا منكم عدم الإعلان عن أسمائهم؟
1: لا لا، هم معروفين لأنه
0: تمام.
1: بس طيب طلبوا إنه ما نحكي خلص. نعم. يعني هذول
0: هم
1: اللي قدم باليمين بدوش اليسار،
0: بطلبوا الأجر، الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، مع أنه حتى الإعلام مش حرام وأجره وثوابه يحسب له يعني بكل الأحوال بالحالتين. طيب خليني أسألك عن يمكن يتبادر لذهن البعض، طيب شو الضمانات انه بكل المبالغ اللي تم الحصول عليها في هاي الحملة انه موجودة، تم توثيقها وتم تسليمها ل يعني الهدف المرجو منه وهي علاج مالك؟
1: أولا في لجنة مشرفة على

0: على جمع التبرعات. أنا واحد من هاي اللجنة، الدكتور طارق الجعبري رئيس الجمعية واحد، ومعنا كمان ثلاث أشخاص، خمس أشخاص مشرفين. الجمع اللي صار امبارح أمام العالم كله كان، يعني إحنا كنا نجمع التبرعات، يعني أي حدا مثلا عباله من باب النزاهة طبعا يعرف شو أجا بالضبط يقدر يدخل على أي لايف كان طالع، تمام، ويكون عنده كل المبالغ مجدولة ومعروف اللي بالدينار اللي بالشيكل اللي هلا احنا عمالنا. احنا المصاري اللي جمعناها كلها امبارح في مقر الاذاعه في نفس اليوم سلمناها لاخواننا في الهلال الاحمر، لانهم هم المشرفين على موضوع ايداع المصاري بالبنك، وان شاء الله هم المشرفين في نقل مالك من فلسطين الى الامارات.
1: متى راح يكون هذا النقل؟
0: هي الاجراءات بلشت، بلش عمليه عمليا الحجز بالمستشفى هناك، بنسوي بالترتيبات، بنستنى باقي المصاري. اتصلنا لغايه الان، انت عارف يعني حدا تبرع امبارح بقدرش يجي، بده يجي اليوم. في ناس بدها تيجي بكره بسبب ظرفها ووضعها شغلها، بس بتقدر تقولي حاليا حاليا بالوقت الحالي مقبوضات يعني موجود معنا يمكن بحدود المليون و300 الف.
1: نعم، إن شاء الله كل المبلغ بتأمن بأسرع وقت ممكن. نسبة نجاح العملية، عندك فكرة عن الموضوع؟ إحنا بنحكي عن زراعة قلب وزراعة رئتين، يعني مش بالعملية
0: يعني
1: السهلة.
0: إحنا بنحكي على نسبة عالية جدا يعني. نعم. ورح يرجع مالك ورح نحتفل إحنا وإنتوا وكل المتابعين والمستمعين.
1: نعم، هل من مزيد من المبادرات إنقاذ حياة خلينا نقول ممكن تحمسكم هاي المبادرة كمان لاستقبال مزيد من الحالات؟ لأنه في كثير ناس صراحة صاروا إنه طب وإحنا عرفتوا بدنا حدا يساعدنا، بدنا حدا يوقف معنا.
0: سمر والله إحنا ببداية الموجة بشرفي ما كنا في الموضوع، وحياة كتاب الله احنا اضطرينا ندخل لان شفنا قديش الحاله النفسيه صارت سيئه عند المريض، تمام، وبعد المناشدات الكثيره اللي اجتنا من عائلته واللي اجتنا من الاصدقاء ومن الناس، فاضطرينا انه ندخل حتى ما تفشل الحمله بصراحه يعني. بس احنا ديري بالك احنا، وانت بتعرفي انه احنا بشكل عام يعني طلاب، بديش ابلغ لك يمكن عبر سنواتنا يمكن حوالي 100,000 طالب ساعدنا.
1: نعم.
0: عبر السنوات حالات إنسانية يمكن كمان 100,000 مساعدات، طرود غذائية، يعني الحمد لله. أولا إحنا في ثقة بيننا وبين الجمهور، يعني الحالة اللي بنحكي عنها بنعرف إن الناس بتثق تماما إنه إحنا يعني هاي الحالة بحاجة لمساعدة، وهذا ساعدنا وهذا بيخدمنا، دير بالك.
1: نعم، بكل الأحوال سيد أيمن يعطيكم ألف عافية. هو نبض مالك ما كان نبض قلبه لوحده، هو كان نبض مجتمع كامل سواء من الخليل أو خارجها، فالحمد لله رب العالمين أنه اتجمع هذا النبض، وإن شاء الله بيرجع قلب مالك ينبض من جديد وحياة جديدة. من هون بلشت الحكاية بس ما راح تنتهي، مزبوط، وإن شاء الله الخير إلى الأمام. شكرا جزيلا سيد أيمن القواسمي رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية، كنت معنا ضمن حديث البلد. فعلا يا إخوان، يعني لما بيكون الهدف حياة إنسان، ها انتبهوا، حياة إنسان، إنقاذ حياة إنسان، يصبح كل عطاء له قيمة شو ما كان هذا العطاء، قد ما يكون هذا العطاء صغير متوسط كبير، مادي معنوي، دعوات، سوشيال ميديا، ليوصل البث أو توصل الحملة لأكبر عدد ممكن من الناس والمتابعين، كل هاي في ميزان حسناتكم إن شاء الله وربنا يتقبل من الجميع. هذا لما يكون الهدف إنقاذ حياة إنسان. هلا في كثير حملات ممكن تصير لتعليم طلاب مش قادرين يدخلوا الجامعات، بيوت بحاجة إلى إعادة ترميم، أثاث بيت، حتى أكل وشرب بعض الناس، حتى في أمراض كمان مش يعني حياة أو موت، إنما يعني بحاجة إلى أدوية وعلاج وعمليات. إن شاء الله نقدر إحنا نكون مع بعض دائما. تبرعك قد يكون مبلغ بسيط لكنه ممكن يكون بالنسبة لآخرين حياة كاملة.

امبارح حكينا لكم عن التحقيق اللي نشروه الإسرائيليين من مصادر منهم فيهم بخصوص تحذير الإمارات نتنياهو من هجوم السابع من أكتوبر. مظبوط، حكينا عن الموضوع، ما كان في رد إماراتي وإنما كان رد من نتنياهو إنه هذا الكلام مش صحيح وهي عبارة عن كذبة وكذبة كبيرة في موضوع السياسة. إحنا رحنا من الإنسانية والهيكة إلى موضوع السياسة لأن خلص الوقت تقريبا، لازم نحكي بهذا الموضوع. مصدر من الإمارات العربية المتحدة أكد لإسرائيل تايمز تقريرها أرتس اللي جاء فيه إنه قبل أيام من هجوم حماس بالسابع من أكتوبر بال 2023 تلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذير شخصي من رئيس الإمارات محمد بن زايد بأنه حركة حماس كانت تخطط لهجوم واسع النطاق ضد إسرائيل. وأكد المصدر الإماراتي نفسه المطلع على تفاصيل الموضوع والحادثة كاملة إنه التحذير تم توجيهه خلال مكالمة هاتفية أجراها بن زايد مع نتنياهو. إذن يا أخوان، الإمارات تؤكد هذا الكلام وهذا التحذير. الإمارات حذرت نتنياهو من هجوم حماس السابع من أكتوبر على غلاف غزة، ونتنياهو طنش هذا التحذير.

طيب اليوم رخصتك، كنا حكينا برضو عن الموضوع، رخصتك إلكترونيا وبالبريد، رخصتك لباب بيتك. هاي الخدمة اليوم صارت موجودة، أطلقتها وزارة النقل والمواصلات عبر تطبيق حكومتي، تشكل خطوة جديدة في مسار التحول نحو الخدمات الإلكترونية، وتتيح للمواطن تجديد رخصة القيادة وإنجاز إجراءاتها إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى دائرة السير أو الانتظار لساعات لإنجاز المعاملة.

0: طيب لكل الأصدقاء اللي كانوا معنا من البداية، خلينا أقولكم شكرا لوجودكم معنا في البرنامج. أهلا وسهلا فيكم دائما. شهر أبو عيشة مساء الخير أبو حسان، رمقة قوية والله، يعني في بعض الأشخاص بدهم هاي الرمقة. أبو حسان شكرا على المتابعة. تامر مرسي كمان أهلا وسهلا، أنا الحمد لله تمام ويسعد مساكم وتحياته من سوبر ماركت منطقة ظهر البصة. كمان مساء الخير لأم إبراهيم الله يعطيكي ألف عافية وكل الأصدقاء. خليني أشوف كمان على مين على مين على مين مين موجود معانا بصفحة راديو مرح. ريتشارد كمان يسعد مساكي أخت سمر وجميع المستمعين ويعطيك ألف عافية. كل إنسان بيكون صانع للخير، بيكون العمل مرضي من الله وخير لإخواننا إن شاء الله. عز الدين الله يسعد مساك كمان، وبرضو لروبا بتقول مساء الخير والبركة والسعادة لأهل الخير وأصحاب القلوب البيضاء. صفحة بيت لحم 2000. حمزة مساء الخير من مرح أف أم لايف. أبو أسامة الشعبي الفلسطيني ضايع. طيب حاول نلاقي أنا وياك، وين ضايعين إحنا؟ ضايعين جوا البلاد ولا برات الحدود؟ هذا المهم. عمو أبو جهاد دائما رائع، دمتم للوطن سند ومعطاء لكل أبناء وطنك. شكرا يا زهرة. دكتور معنا مساء الخير أهلا وسهلا وشكرا على كلامك اللطيف. بده أغنية أردنية لمتعب السجار أعتقد. هلأ شفت المسج ومتأخرة، أنا شفتها متأخرة. إن شاء الله بنوعده بكرة بإذن الله بنحط له أغنية حط حط حط البريق على النار. هاي أنا هيك خلص أعشق هاي الأغنية. منشوفكم على خير وسلامة بإذن الله تعالى أصدقائي ومتابعينا الكرام الجميلين، وما كنتوا عم بتابعوا حديث البلد على راديو بيت لحم 2000 وعلى راديو مرح من الخليل. شكرا يا صالح وتحياتنا لإيهاب، وأنا سمر الدبس ودائما مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: التسالي
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. حن

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا ومتابعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، واشنطن وطهران تتخذان من السفن وناقلات النفط ساحة لمعاركهما، واستمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن يدفع العشرات للنزوح بلا وجهة واضحة.
2: احنا نازحين مشتتين في شوارع وبتي مرجومة واحنا ماشي معانا وينا ولا غذاء.
1: وماذا عن دور المنظمات الدولية في تقديم يد العون للمدنيين في اليمن؟
3: لا تزال التحديات الأمنية وصعوبات الوصول الإنساني تعيق توسيع نطاق الاستجابة.
1: 14 قتيلا حتى الآن في انفجار مستودع ذخيرة بريف إدلب شمالي غربي سوريا.
4: احنا فورا عرفنا انه مستودع سلاح لأني صارت العالم تصرخ وصار في صواريخ تطير على الطريق.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا، لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط ومعكم اليوم نرمين الذهبي. التصعيد بين واشنطن وطهران مستمر وكذلك المواجهة في اليمن، فقد هاجم الحرس الثوري الإيراني ما قال إنها قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ردا على ضربات نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ناقلة نفط إيرانية، كما أعلن أيضا اليوم عن منطقة حظر بحري فرضها خارج مضيق هرمز. وفي اليمن أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع 20 غارة جوية على مديريات عدة في محافظات مأرب والجوف وتعز. والمزيد من التفاصيل تنضم إليها في الاستوديو الزميلة أميرة دكروري. أهلا بك أميرة.
5: أهلا بك نرمين وبمستمعينا.
1: لنبدأ من ساحة المعارك بين واشنطن وطهران والتي أطلق عليها البعض اليوم حرب الناقلات، ما الذي حدث من تطورات اليوم؟
5: صحيح نرمين، كما ذكرت حرب الناقلات، فذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري هاجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. أيضا ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة.
1: هذا بالتزامن مع هجوم وقع في الأردن.
5: بالضبط، هجوم بصواريخ باليستية. قال الحرس الثوري إنه هاجم منطقة الأزرق بالأردن، وقال إن ذلك ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلات النفط. واشنطن قالت بدورها إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية خلال الليل ونشرت مقطع فيديو لسفن تشتعل النيران فيها قبل غرقها، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية تلك الضربات بأنها رد على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية مرتين بصواريخ باليستية خلال اليومين السابقين، وأضافت أنه لم يصب أي أمريكي بأي أذى. أعلنت واشنطن كذلك سياسة جديدة تتمثل في مهاجمة ناقلات النفط الإيرانية ردا على أي إطلاق نار يهدد سفنها البحرية، وتقول إيران إنها تستخدم صواريخ جديدة تتمتع بقدرة أكبر على مهاجمة السفن نرمين.
1: يعني نحن أمام ما يمكن وصفه بأكبر تبادل معلن للهجمات من الجانبين على حركة الشحن، لا سيما شحن النفط منذ اندلاع الحرب بين الدولتين.
5: بالضبط.
1: وبالتالي لابد أن ذلك له أثر أيضا على أسعار النفط عالميا.
5: صحيح، دفعت الهجمات وأسعار النفط إلى الارتفاع، وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو تموز. وأفادت تقارير كذلك بمقتل بحار واحد على الأقل على متن ناقلة نفط، بينما أدرج آخر في عدد مفقودين.
1: توازيا مع ذلك أيضا نشهد تصعيد القتال أو تصاعد وتيرة القتال داخل اليمن بين القوات التابعة للحكومة المعترف بها من جانب، وحركة أو جماعة أنصار الله الحوثية من جانب آخر، وبالتالي ماذا لدينا أيضا من تطورات داخل اليمن؟
5: صحيح نرمين، على الصعيد داخل اليمني تشهد الساحة تصاعدا ميدانيا واحتداما كبيرا للمعارك على جبهات رئيسية عدة، أبرزها اليوم الجبهة الجنوبية لمحافظتي مأرب والجوف، إضافة إلى جبهة تعز التي تدور فيها مواجهات عدة. أكدت القوات الحكومية اليمنية مواصلة التقدم شرقي مدينة حزم الجوف، وأشارت إلى تمكنها من تحرير مساحات هناك، وذلك وسط محاولات نرمين لاستعادة معسكر اللبنات وهو أحد المعسكرات الاستراتيجية، والتقدم نحو مدينة الحزم مركز الجوف، وأهمية ذلك هو السيطرة على المنطقة وقطع خطوط إمداد الحوثيين من صعدة وعمران وصنعاء.
6: هذه الاشتباكات أدت إلى حركة نزوح واسعة ربما تقدر حتى الآن وفقا للعاملين في المجال الإنساني بأكثر من 5600 أسرة تقريبا من تعز والحديدة بشكل مكثف بجانب مناطق أخرى.
5: صحيح نرمين، في تعز ما تزال المحافظات التي تشهد اشتباكات على مستوى واسع تشهد موجات نزوح كما ذكرتي. اليوم القوات الحكومية أعلنت عملية عسكرية استعادت فيها مواقع في منطقة الكدحة. كنا قد تواصلنا قبل قليل مع نازحتين من الكدحة، يمكن نرمين أن نستمع إليهما.
7: تتحور ما كل اليمني إذا نحب السرحها لا فراشات لا بطانيات ولا قيع قيع عشان نموت نحن وعيالنا مودرين يعني. شفقوا علينا يا الله إن شاء الله ما يدري بنا إلا ربي.
8: أول هربنا من بلادنا بعيد وزح لهلي وزحن ردوا هربوا نحن لهني لا خايمة ولا الناس جالسين بيوتنا عذبة حقهم يعني إحنا قدروا النور.
6: كانت هذه أصوات لاثنتين من النازحات في منطقة الكدحة بتعز جنوب غربي اليمن. في هذه الأثناء أيضا قالت المنظمة الصحة العالمية أن العمليات العسكرية داخل اليمن ربما أميرة ارتفعت إلى ما يقرب أو ما يتجاوز 1000 شخص بينهم 200 من المدنيين حتى الآن، يعني هذه هي التقديرات الأولية. لكن أيضا فيما يتعلق بالنزوح استمعنا لبعض السيدات الحوامل النازحات.
5: صحيح.
6: في الحديدة غربي البلاد،
5: وكانت المنظمة كذلك منظمة الصحة العالمية نرمين قد أشارت إلى نزوح السيدات ووجود أكثر من 2500 امرأة وفتاة في سن الإنجاب قد نزحنا خلال هذه الموجات الأخيرة من النزوح، بينهن 240 امرأة حامل بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة لا تتواجد ولا تتوفر بسبب خسارة عدد كبير من الخدمات الصحية الضعيفة بالفعل. استمعنا كذلك قبل قليل لعدد من السيدات الحوامل، دعينا نستمع لجزء منهم متواجدات في الحديدة.
2: أذني ولدت أمس معايا مولد صغير وولدت أول، إحنا نازحين مشتتين في مشوارع وبتي مرجومة وإحنا ماشي معانا وينا ولا غذاء، ونزل علينا الحرب شديد وإحنا ماشي معانا حتى بيوتنا وحط أطفالنا فيها وإحنا في مشارع بينهم شمس بينهم مطر مرجمين.
9: أنا حامل في الشهر السابع ونزحنا من الحرب والحين إحنا مشردين في العراء، لا بيت لا مأوى ولا حتى مركز صحي أراجع فيه وأشوف حالتي. حاي أنا نزحنا في العراء ماشي حتى مركز صحي ولا ماشي حتى إمكانيات أروح حقا ما أشوف حالتي وحالتي الدهوران والدهوران حالتنا بسبب الحرب أصبحنا مشردين، إن حامل ولا عجوز ولا صغار ولا شباب أصبحوا مشردين، ماشي بيوت ماشي حاجة تقوينا، الحرب دمرنا ومجماسي أكلن جسادنا ما درانا مين تلقاها من الأرض ولا من السماء.
10: أحنا نزحنا من الحرب، حرب علينا شديد ومأنا سبا أطفال وبنينا مشردين وإحنا بلا بيوت بلا منظمة وأنا حامل ما أدري لين أوجه، إذا حن تأتيني حالة ولادة وأنا ما أدري لين أوجه، لا لا مستشفى ولا بمستشفى ولا بمنظمة ولا أنا بيوت ولا أنا ولا حاجة من شد ضيافة، إحنا مردين تحت مآرق وتحت صبرنا وإحنا وبنينا لا لقينا منظمة يهبل لنا حتى ترابين ومن المطر ومن مشمس ألي أولادنا، أولادنا مرقمة وإحنا حبلون ما إحنا ذالي لين نوجه من شدة حرب وما معناش ولا حاجة، ومطر علينا يمطر علينا ومشمس علينا وبنينا تعبوا من المطر ومن مشماسي وإحنا مقردين في الدنيا تحت مياه.
6: نازحات حوامل في الحديدة غربي اليمن. وعود مرة أخرى لزميلتي في الاستوديو أميرة دكروري. مأرب أيضا شهدت اليوم الكثير من المواجهات والاشتباكات يا أميرة.
5: صحيح، هي من الجبهات المشتعلة نرمين، اشتباكات جارية ومحتدمة في محافظة مأرب شهدتها منطقة البلق الشرقي تحديدا إثر هجوم واسع شنه الحوثيون على مواقع للجيش، فيما شنت قوات الحكومية اليمنية هجوما على مواقع للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب بالتزامن مع قصف جوي من الطيران الحربي استهدف مواقع في الجبال الواقعة شرق مديرية الجوبة في مأرب.
6: وفي نفس المنطقة حذرت هيئة النقل في اليمن من استخدام طريق الجوبة مأرب، ودعت المسافرين لاستخدام طريق بديل على خلفية الاشتباكات الحادة في المنطقة، ما أثر على المواطنين خاصة ممن اتخذوا قرار النزوح إلى جانب السائقين، كما نستمع لاثنين منهم.
11: احنا كنا نشتغل على خط مأرب على خط الجوبة، يعني نطلب الله على انفسنا وعلى اولادنا. اصبحنا يعني الان لما قطعوا الخط في هذه اليومين اصبحت الوضع، الان جلسنا في بيوتنا لا معانا نقدر نشتغل الاعمال، لانه لما يروح احد يطلب الله مع سياره على نفسه باص يروح يخرج، يعني طلب الله ركاب اللي معاه داخل البيت 12 13 14 اللي معاه باص مع هايلوكس يطلب الله، اصبح الان في البيت مقيد لا يقدر يتحرك. احنا نشتي من الطرفين ان يفكوا الخط للمواطن، اصبح المواطن اليمني الان محاصر من الخط يمشي فيه انه.
12: احنا نشتكي من هذا الطريق حق الجوبة الذي قطعوها علينا من الضرب العدوان، والان احنا معي سيارة وكنت احمل والان مقطوع علي الخط، احنا هبولنا خط بديلة وتعيب علينا الخطوط، انها تعيبة علينا كل ما احنا اضطرينا مع اللجان ما بش ماشي معنا اي خط. ودحين يا جماعة تعالوا شوفوا لنا حل في هذا الخط المقطوع، وعن المسافرين الذي هم يشتوا عند اهليهم عند الان احنا مقطوعين، منين عاد نجي اي خط؟ خط مش آمنة برا، خايفين من الضرب خايفين، ودحين يا جماعة شوفوا لنا حل.
6: سائقان يمنيان عن منع استخدام طريق الجوبة مأرب، وأشكر الزميلة أميرة دكروري على التغطية الميدانية للتطورات الجارية في اليمن، لكن نبقى هناك ونستمع إلى تصريحات لسيد نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن عن أوضاع النازحين في ظل هذه التطورات الأخيرة.
13: حدثت موجة نزوح كبيرة في اليمن خلال الفترة الثمان الأيام الماضية بسبب مهاجمة جماعة الحوثي المسلحة لمناطق في محافظة تعز والحديدة، حيث بلغ إجمالي عدد النازحين 6145 أسرة حتى تاريخ 8 سبتمبر. توزعوا في محافظة تعز 4492 أسرة و1471 أسرة من محافظة الحديدة، واستقر معظمهم في محافظتي الحديدة وتعز، إضافة إلى 182 أسرة وصلت إلى محافظة لحج. تعمل الوحدة التنفيذية على رصد وتسجيل النازحين وتسهيل مرورهم وتهيئة أماكن لإقامتهم، كذلك تقوم برفع الاحتياجات ومتابعة الاحتياجات لدى الجهات الدولية ولدى الجهات الحكومية، لكن إلى الآن الاستجابة لا تزال ضعيفة. ونحن نعمل وبإشراف ومتابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور شايع الزنداني على حشد الدعم وإيجاد استجابة حقيقية تتناسب مع حجم الاحتياجات الكبيرة لهذا النزوح الكبير. النازحين بحاجة إلى مساعدة طارئة إيوائية وإغاثية ودواء، إضافة إلى المياه والإصحاح البيئي، خصوصا أن من النازحين نساء حوامل وأطفال ومعاقين. لذلك نحن نناشد المجتمع الدولي ونناشد الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والنظر للأزمة الإنسانية اليمنية ولموجة النزوح الحالية قبل أن تتفاقم هذه الموجة.
6: كان هذا صوت السيد نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن. وفي ظل هذه التطورات الميدانية المتلاحقة والتي تأتي أيضا في وقت يعاني فيه اليمن منذ سنوات من تقليص المساعدات والدعم المقدم من المنظمات الأممية والإغاثية الدولية، تظهر الحاجة الملحة حول ضرورة عودة هذه المنظمات بشكل كامل لدعم السكان المدنيين في البلاد لحمايتهم من تفاقم أوضاعهم المعيشية. وعن ذلك تحدثنا إلى السيد عمار عمار المتحدث باسم مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
14: تشعر اليونيسف بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للقتال في اليمن، والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين من ضمنهم أطفال ونزوح آلاف الأسر من بينهم أعداد كبيرة أيضا من الأطفال. يدفع الأطفال الثمن الأكبر لهذا التصعيد، إذ يواجهون إلى جانب مخاطر القتل والإصابة مخاطر متزايدة تتعلق بالحماية، بما في ذلك الصدمات النفسية، الانفصال عن أسرهم، كذلك أيضا التعطل عن التعلم وصعوبات الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية والمياه، فضلا عن مخاطر الذخائر الغير منفجرة من مخلفات النزاع. كذلك اضطرت العديد من الأسر إلى الفرار دون سابق إنذار، تاركا خلفها منازلها ومصادر رزقها، فيما لا تزال أيضا أسر أخرى عالقة في مناطق المواجهات بسبب استمرار الأعمال القتالية وانعدام الأمان للخروج من المناطق الاشتباكات. وفي ظل تزايد أعداد النازحين والضغط المتزايد على المجتمعات المستضيفة والخدمات الأساسية، تعمل اليونيسف بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين لمتابعة الوضع والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر النازحة والمتضررة من النزاع. مع استمرار القتال تتزايد الاحتياجات الإنسانية بوتيرة سريعة، فيما لا تزال التحديات الأمنية وصعوبات الوصول الإنساني تعيق توسيع نطاق الاستجابة والوصول إلى جميع المحتاجين.
1: عمار عمار، المتحدث باسم مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش، إلى جولة أخبار والتي أعدتها آية زمرة وقرأتها هند سليم.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. الجيش الأردني يعلن اعتراض 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران وتدمير 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. مقتل 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا بريف إدلب الشمالي بسوريا. شاهد عيان.
17: الانفجار صار 11:30، نحن كنا ماشيين معدين على الأوتوستراد من إدلب على سرمدا، ما شفنا إلا الانفجار صار قدامنا.
16: منظمة الصحة العالمية تقول إن العمليات العسكرية في اليمن والمتصاعدة بشكل حاد على جبهات تعز والساحل الغربي والحديدة ومأرب ولحج وحضرموت رفعت حصيلة الضحايا إلى ما يزيد عن 1000 شخص حتى 5 سبتمبر أيلول.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أم روابة بشمال كردفان في السودان، واتهامات لقوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. إصابة 6 فلسطينيين بينهم أطفال وسيدة في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط غزة. أحد سكان المخيم.
18: المخيم مليان بالسكان، السكان طبعاً مش عدد بسيط، والدور أصلاً في المخيم يعني ضيفة، يعني بتحملش ضربات مثل هذه الضربة، يعني ما في دار سلمت من الضربة هذه.
16: عسكريون لبنانيون متقاعدون يتظاهرون في بيروت احتجاجاً على مشروع موازنة 2027، مطالبين بتحسين رواتبهم وأوضاعهم المعيشية.
15: بي بي سي.
1: والآن إلى جولة في أهم ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من شؤون الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية.
15: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في هذه الجولة اليوم الزميل خليل فهمي. أهلا بك خليل.
19: مرحبا نيرمين، أهلا بك.
1: لابد أن التصعيد اليومي في الحرب الإيرانية الأمريكية كان في صدارة المشهد.
19: نعم، ويلقي بظلال كثيفة الحقيقة على تداعيات هذه الحرب على المنطقة، ومنها الدول التي وقعت في براثنها وأحدثها الأردن الذي ما فاتئ يتعرض يوميا لهجمات سواء بمسيرات أو صواريخ تستهدف ما تقول إيران قواعد أمريكية على أراضي، بات على دفاعاته التصدي لها، ومنها هذا المسمع الذي وثقه أردنيون لدى مشاهدتهم اعتراض الصواريخ الإيرانية في السماء الأردنية ينقلونها على وقع دفوف وموسيقى.

0: لماذا يبدو المقطع وكأنه مشهد احتفالي؟
1: نعم، كأنهم أيضا مستعدون للمشهد، لم يكن مفاجئا لهم، إيعازا بأنه صار معتادا، وفي نفس الوقت النبرة كما تسمعين احتفالية بنجاح التصدي للصواريخ الإيرانية، حرب ليسوا طرفا فيها لكنهم يبدو أنهم اعتادوها.
0: غير بعيد جاء أيضا مشهد حرب لكن من نوع آخر في سوريا خليل.
1: نعم نرمين، هذه المرة مشاهد وثقتها مواقع سورية عن الانفجار اللي وقع في أو الذي وقع في منطقة برج النمرة قرب طريق إدلب سرمدة شمالية سوريا.
2: يا الله الله،
0: سنتابع لاحقا المزيد حول هذا الانفجار، لكن ما الذي يظهر في هذا المشهد؟
1: الانفجار شديد وشوهد مهرولون من الفزع من شدته، يقال إنه أودى بحياة عدد آخذ في الارتفاع وصل إلى 17 حتى الآن ربما يزيد. الملفت أنه نرمين في شمال سوريا معقل الثورة التي أطاحت النظام السابق لبشار الأسد،
0: ويبدو أن هناك حالة من الاستنفار الأمني أعلنت في هذه المنطقة فور وقوع هذا الانفجار. أخيرا لدينا صورة مختلفة نوعا ما من غزة.
1: هي صورة مفارقة. نعم نرمين، مشهد حياتي بامتياز وسط مآسي الموت والجوع والتشرد. عمدت أم غزية على عدم تفويت مناسبة بدء العام الدراسي الجديد بطقوسه، فصنعت لبناتها مرايل المدرسة ووضعتها بأكياس، بينما تولت إحدى الصغيرات الدعاية لمنتج الأم.
3: مرايل للمدرسة، بس أنا لأنه أمي شاطرة اخترعت لنا مرايل للمدرسة.
4: شوفوا قديش تفاصيله حلوة وقماشة أحلاها.
5: أما تبعي أنا بدون إيدين عبيض سادة.
6: تعال شوفوا كيف علينا.
1: كأنه كورال احتفالي بنجاح ماما في حياكة لبس المدرسة بطعم عام دراسي جديد في غزة
0: برغم الحرب وما خلفته من مآسي، لكن الحياة تستمر. أشكرك شكرا جزيلا خليل فهمي على هذه الجولة.
1: شكرا لك.
0: في بيان مشترك أكدت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني حيوي لأجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وفي خارجه. وحذر البيان من أن ما وصفه بالتوسع المنهجي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما في مشروع إيوان الاستيطاني إلى جانب الزيادة في معدلات عنف المستوطنين، يمثل تهديدا مباشرا وملحا لتلك الرؤية من أجل إحلال السلام بحسب البيان. يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الدول الثلاث فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مهند، ماذا لدينا من تفاصيل حول الرد الرسمي الإسرائيلي على هذه التحركات؟ كل ما لدينا حتى الآن هو إغلاق القنصلية البريطانية، لكن هل من تفاصيل حول الرد المتوقع من الجانب الرسمي الإسرائيلي؟
7: إسرائيل من وجهة نظرها ردت بالإعلان عن الخطوات التدريجية التي بدأت بالحديث عن إغلاق مقر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وصولا لإغلاق مكتب الممثلية البريطانية التي تعنى بقضايا التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في رام الله، إخراج البعثة الدبلوماسية الموجودة في مركز التنسيق العسكري المدني في كريات جات جنوب إسرائيل والذي يعنى بقضايا التنسيق الدولي بشأن قطاع غزة، وأيضا منع عدد من الدبلوماسيين والمواطنين البريطانيين من دخول إسرائيل. إسرائيل أمهلت الحكومة البريطانية 7 أيام حتى تقوم ب يعني إخراج البعثات الدبلوماسية الموجودة من إسرائيل، ومن ثم أمهلتها 30 يوم حتى تقوم بإغلاق المقرات، سواء مقر القنصلية في القدس الشرقية أو في مقر الممثلية في مدينة رام الله. وهذا يعني بأن إسرائيل تنهي بهذه القرارات التمثيل الدبلوماسي البريطاني الموجود في الأراضي الفلسطينية، لأنه القنصلية موجودة في القدس الشرقية هي فقط تعمل من أجل التنسيق مع الفلسطينيين في قطاع غزة الضفة الغربية والقدس. أما التمثيل البريطاني الرسمي في إسرائيل فهو مستمر، لأن التمثيل البريطاني الرسمي موجود أصلا في سفارة رسمية بريطانية في مدينة تل أبيب.
0: بالتوازي مع ذلك رأينا زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى جبل الشيخ على الحدود بين لبنان وإسرائيل، في أي سياق جاءت هذه الزيارة يا مهند؟
7: جميع التحركات التي قد نشهدها في هذا التوقيت والتصريحات مرتبطة كثيرا بالانتخابات الإسرائيلية وقرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لذلك هذه التحركات قد تقرأ على أنها مرتبطة بمحاولة جلب الأصوات. نتنياهو يحاول أن يجسد واقعا استراتيجيا جديدا وينقل للانتخابات بدعاية انتخابية واضحة بأن إسرائيل تسيطر على الأماكن الحساسة، وأن إسرائيل وفي عهد نتنياهو سيطرت على مناطق مثل جبل الشيخ السوري موجودة في جنوب لبنان، لم تنسحب من قطاع غزة. نتنياهو الأسبوع الماضي زار أيضا موقع في قطاع غزة، وبالتالي واضح من أن هذه الزيارات في النهاية مرتبطة كثيرا بالاعتبارات الانتخابية، لأنه على أرض الواقع من ناحية سياسية وأمنية لا يوجد أي تطور كبير لافت يدفع نتنياهو للذهاب إلى هذه المنطقة.
0: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في القدس مهند تونجي.
8: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: إلى سوريا، حيث أفادت مديرية إعلام إدلب بارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم في مستودع ذخيرة بمنطقة برج النمرة على أوتوستراد مدينة سرمدة في ريف إدلب شمال غربي البلاد إلى 14 قتيلة و11 مصابة. للمزيد حول تطورات هذا المشهد ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسل بي بي سي هايبر عثمان. هايبر، ماذا لدينا من تطورات في هذا الموقع؟
9: مديرية إعلام إدلب أفادت في التحديث الأخير الذي صدر قبل نحو ساعة من الآن بمقتل 14 شخصا وإصابة 11 آخرين اليوم جراء انفجار مستودع ذخيرة في منطقة النمرة التابعة لمدينة سرمدة ريف محافظة إدلب في شمال غربي سوريا. الضحايا هم بطبيعة الحال مدنيون وعناصر من وزارة الدفاع السورية. الانفجار تسبب أيضا بدمار عدة محال تجارية ومنازل لمدنيين، بالإضافة إلى حرق 8 سيارات. طبيعة المنطقة التي شهدت التفجير اليوم هي بطبيعة الحال منطقة سكنية تقع على أوتوستراد حيوي يربط بين مدينة سرمدة ومدينة إدلب. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أيضا أفادت في تصريحات صحفية بانفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات قبل نقلها من أطراف مدينة سرمدة في ريف إدلب. إدارة الإعلام والاتصال أضافت أيضا بأن الانفجار أدى لوقوع عدد من الجرحى بين العاملين في وزارة الدفاع السورية. إذن وزارة الدفاع السورية للآن يعني تنفي بأن يكون المخزن الذي تعرض للتفجير هو مستودع أسلحة تابع لوزارة الدفاع السورية. هو يؤكد بأن الانفجار طال مستودعا لمخلفات الحرب كان يجري العمل على نقلها. في السياق، مصادر محلية في إدلب أكدت مقتل القيادي خالد صبحي الأحمد في انفجار سرمدة اليوم. عموما عمليات البحث عن أشلاء انتهت، لكن عملية إزالة الذخائر التي لم تنفجر في تلك المنطقة لا تزال مستمرة. عموما الانفجار تماما الانفجار بطبيعة الحال ولد حالة من الخوف والرعب بين المدنيين في ريف إدلب، وأيضا
0: لا سيما أنها ليست المرة الأولى بشكل عام في الفترة الأخيرة. أشكرك شكرا جزيلا هايبر عثمان مراسل بي بي سي في دمشق، ونستمع لبعض شهود العيان من موقع الانفجار بمنطقة برج النمرة.
10: الانفجار صار الساعة 11:30، نحن كنا ماشيين معدين على الأوتوستراد من إدلب على سرمدة، ما شفنا الانفجار صار قدامنا والعالم كلها السيارات صارت تروح يمين ويسار، وصارت الصواريخ تطلع وتطب على الطريق العام يعني قدامنا السيارات، فشفنا صارت في عالم تتصاوب وفورا في عالم صارت ترجع بنفس الطريق. يعني كان الانفجار كتير كبير، ونحن فورا عرفنا انه هو مستودع سلاح، لاني صارت العالم تصرخ وتعيط وصار في صواريخ تطير على الطريق ويمين الطريق وشظايا صارت بكل مكان.
11: احنا اول شغله كنا نايمين مش شاطحين يعني اخر يوم عم نستنى صلاه الظهر وما حسينا ودرينا الا البناء نزل فوق منا اخي يوم، يعني نزل هالبناء وصارت الطقطقه شغاله يا اخي. انا الحمد لله طلعت من تحت الرديم اخي، وفي عالم طالعوا تحت الرديم كمان معي عايشه، وفي عالم هلق مفقوده اخي، وهذا اللي صار. ان شاء الله الامور تمام الحمد لله، ان شاء الله الامور احسن، الامور ان شاء الله تمام.
0: شهود عيان من منطقة برج النمرة الذي شهد تفجير بمستودع ذخيرة في أوتستراد مدينة سرمدة في ريف إدلب شمال غربي سوريا. وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. في الختام متابعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج هند سليم، وفي هندسة الصوت كان معكم طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.